واكثر من هويا الصبي يعذب ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبي يخرب أنا بهذا العمر حبي.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصالح

صبرت وما طفت قد يوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالة.

رشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، اعلن

0: على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين

0: على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدأ

دي بدون ريوق بس وياه ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباحكم يسر إن شاء الله مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان. يسعد صباح المزدحمين والنائمين والمسافرين والوافدين وكل العالمين. أهلا بكم في صبح عراقي جديد من استوديو الرشيد، اسمه بانجور.

تحية للناس اللي تداوم يوم الأحد ويوم الثلاثاء اللي سببون للزحام. شنو اليوم كلكم داومين؟ يعني ألف تحية للناس اللي قالت الثلاثاء مهم، لا لازم أروح أبصم. ما يصير يعني كلهن إجازات لو غياب. عاشت إيديكم والله على الزحام. عاشت إيديكم. ها هيجي لازم مبتسم الوجه لو عادي مغندب.

يقول لك صايرة البصمة في بعض الوزارات على الوجه، يعني ماكو بعد يعني هسه بالجديد، فأي مديرية تابعة لوزارة فهي البصمة تكون على الوجه ومربوطة بالوزارة مباشرة. فقمتوا تدامون حبايبي، يلا شو تسوي؟ شو تسوي يا عيني؟ وهو كل لعب ولابد من بس على قولة أبو المثل، يعني كل شيء لازم إلى نهاية ولازم حسم. أوكي، فصباحكم عافية إن شاء الله، أيامكم حلوة ودوامكم حلو. والله الدوام لو تتصالحون وياه حتحبوه، يعني مهما يكون ثقيل، أنت بالأرشيف، أنت بما أدري وين، أنت يعني تعال قابل وجوه كل ساعة وما أعرف شنو، هذا شغلك. حاول أن تتأقلم وياه، حاول أنه تكون العلاقة طيبة مع عملك، مع الملف اللي مع الكيبورد، مع الحاسبة، قلمك اللي بإيدك وما إلى ذلك. وإلا هيك يعني معناها هو يصير شفيان الشر مثل ما يقولون، أو صير أنت يعني تصاب بالكآبة يومية مني تقول أهو هم دوام، أهو في حين هو ترى بس دوامك واقف وياك بعد الله، بس دوامك لو تنتبه هسه من كل اللي حولك دوامك واقف وياك. الداوم راتبك يمشي وفلوسك، وممكن تجيك علاوة، وممكن تترقى منصب، وممكن يعني يفتح لك آفاق أخرى من الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة أحبابي، نعمة مهما تكون وين ما كنت تشتغل، هذه نعمة يعني حمدوا الله وشكروا، حمدوا الله وشكروا على هالنعمة. إن شاء الله يبارك في تعبكم في أرزاقكم، وتكونون قادرين على إعالة عوائلكم. الدنيا غالية والحياة تريد، والأولاد صاروا كلش يعني متطلباتهم، وصاروا يختاروها ينتقون متطلباتهم ثقافة، يعني فاهمين هم ماشي يردون. ماكو مثل قبل هذا الطفل اللي يروح ويانا السوبر ماركت ويتمرغل بالقاع وأريد يختار أشياء سخيفة مثلا، ماكو هيك شيء. هسه لا يصفن، هسه هيك يصفن مثل السونار على الرفوف. والشغله اللي يريدها انت ما متوقعها اصلا، المفروض اخلاقه ما تسوي هيك يعني. زين، فهو راح يعرف ايش راح يختار لك هسه، فاهمك اكثر مما انت فاهم نفسك، ويعرف امكانياتك، واصلا يعرف ايش قد اكو بجيبك فلوس. لذلك اشتغل. يا رب يا رب إن شاء الله الرزق والبركة أهم شيء في أرزاقكم يا أحباب، يجعل البركة بأي مبلغ يدخل لكم. وبالشكر والحمد تدوم النعم، فالحمد لله على كل النعم اللي تحيط بينا، اللي نعلمها ونعيها، واللي إحنا لسه ما شاعرين بيها. أكو نعم إحنا ما شاعرين بيها، الحمد لله عليها. والحمد لله اللي كتب لنا لقاء جديد في بانجور، معي في الميكروفون بان الموسوي، ولسه 10 ويانا على المكسر وسام ماجد.

صباح الخير على موظفي الدولة، صباح الخير على موظفي القطاع الخاص، على الناس الكسبة. أنا ما أعرف لا بس هذول يعني يعتبرون قطاع خاص، اللي هي يعني أكو ناس شبه الكسبة بس عليها أنه تداوم يومية. المهم اليوم أريد أسألكم أنه إيش قد تريد تداوم؟ يعني في مكان عملك الحالي اللي تداوم به، سواء كنت موظف دولة أو يعني أهلي، إيش قد تريد تداوم بهذا الدوام وليش؟ مع العلم أكو ناس ترى إحنا أخذناها قبل كذا حلقة، يعني يخلص دوامهم ويبقون بالدوام. شنو أنت؟ والله أحيانا يعني يبقون يباتون في دوامهم، بس أنا أعرف ليش يباتون، بس يريد يفكر، يعني يريد يصفي باله.

يعني أكو واحد متقن لعمله جدا يقول لك أنا هسه باقي أداوم من ساعة 8 إلى 2 الظهر، إيش عندي؟ وهذا الشغل كل خبزة خبز بساعة أو بنص ساعة، خلي أطلع مو. وأكو واحد لا ما يكفي الشغل، ما تكفي ساعات أحيانا، مثل المعلمة تأخذ دفاتر تصحح بالبيت، يا عيني عليهم، يصححون بالبيت أوراق الامتحان أو غيرها، مع أنه هذا مهنيا ما يصير. يعني أدوات العمل عملك في عملك، بيتك في بيتك، راحتك في بيتك، مو أني ماخذ العمل وياي للبيت واجيب البيت وياي للعمل. يعني أكو نساء وياي تجيب البامية تسويها بالعمل، تجيب ما أدري هاي الحياكة، اسكت وخليها زين. لا لا هسه همينا موجودين، موجودين البعض يعني من أساتذتنا الكبار، يعني تجيب غراضها مال البيت وياها إذا عندها فتشي مو زين ما سوت معجون بالمدرسة.

بس والله هو استغلال وقت أو استثمار وقت، استثمار وقت بالازدحام بالهذه. الوقت مال استثمار هسه أحبابي، مو مال يضيع، دي يضيع هواية وقت. زين عموما بالنسبة لعملك ما هو وبشقد تقدر تخلص شغلك يعني، وهل عملك موافي أو موازي للأجور اللي تستلمها؟ خونتو كل شيء بترضون عليه، لا والله ما يكفي احنا منه ومنه ندبر وهذه. يلا مو غلط بس يعني نحمد الله ونشكره مهما يكون. أهلا بكم، أهلا بأصواتكم، أهلا بكل المزدحمين في شوارع بغداد. اللي حاب يتصل بينا في بانجور أهلا به.

0: يعني ايش قد تريد على هذا شغلك؟ انت مقتنع بمدخولك على قد هذا الجهد؟
1: أنا مقتنع ستفاني، أنا مقتنع والحمد لله شكر، بس أنت يمكن فاهمة كلامي راح تأيديني كل زين، وأنا راح أنوه على شغلة كلش مهمة. إحنا كل ما نكبر بالعمر وكل ما تزيد أوقات عملنا كل ما نخسر أشياء مهمة من نفسنا بعدين نحس عليها، وبدينا نحس عليها هسه من نكبر.
0: نعم.
1: اللي قلة الخلق والقابلية
0: صح
1: وقرصاق بعد ما عد
0: صحيح.
1: من أقل نتنفس من أقل كسرة ما سيارة رأساً حركة وكذا وهاي السوالف. ما العلم أنا قبل 5 سنين ما كنت نتيج أو قبل سنة ما كنت نتيج، بس كل ما يزيد مدخولك المادي كل ما يزيد أوقات عملك كل ما تنطين أشياء من نفسك المعنوية أهم من المدخول اللي قاعد يجيك، وللأسف هي هاي الدنيا يعني سبحان الله تأخذ بس ما تنطي.
0: صح زين
1: ممكن الحمد لله وشكر
0: زين ألف الحمد لله. إيش قد تريد داوم باليوم؟
1: أنا يعني قدمت اقتراح بأنه من 9 الصبح لل 9 بالليل، تعرفين هو مركز مال خدمة مال السيارات.
0: أي من 9 يعني لل 9 بالليل، خوش وقت.
1: بالضبط بالضبط زين، أي بس يعني تعرفين احنا كأسياخ شركة.
0: تريد زيادة على هذا الدوام يعني؟
1: ليش لا ست، لأنه أنا دا أقدم إنتاج من أمريكا، هو خير وجاي.
0: إن شاء الله.
1: وتحية خاصة لازدحام جسر المعلق، واليوم للتسعة لا قولي سؤال دليلي البصمة راحة ولو أنا عندي رصيد مع الزمنيات.
0: أي كلش
1: بس
0: زين.
1: شو ما تعرفين أنا مدير مركز لازم ما يصير أتأخر.
0: أي لازم تجي قبل الموظفين يا مدير.
1: دوم دوم والله دوم، بس تسوى يعني أنا هم بشر ترى مو مكيني.
0: والله والله يعني أنا أشكرك طمنتنا عنك أخويا.
1: الله يسلمك وانا جدا اسف على التاخير
0: ابدا ابدا ابدا، اهم شيء تكون بخير وسلامه. يسلم لنا القلب الطيب. شكرا اخونا العزيز ابراهيم برهم النعيمي. يا هلا. هو منو ما يريد زياده؟ معقوله هيك واحد ينطو زياده يقولهم لا لا لا لا لا, لا كلش كافي افاق ده يعزموه يعني. والله لو يجي يقول لهم يقول للمدير أستاذ أنا ما أستحق هذه الزيادة، أنا مكتفي والأجور اللي دا تنطوني إياها على قد الجهد اللي دا أقدمه. وهذا من هو؟ ناخذ اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير سلطان.
0: صباح الورد والنوير. اهلا ام علي حبيبتي، اذا ممكن تحكين وياي من التليفون مو سبيكر ولا بلوتوث ولا سماعه؟
2: هو من التليفون انا اذا احكي وياك.
0: النص الراديو حبيبه
2: ما مشغله الراديو اصلا.
0: خوش ام علاوي شلونك حبيبتي؟
2: الحمد لله. انت شلونك؟
0: الحمد لله يا قلبي، اهلا وسهلا.
2: الله يخليك. ست يا بصمه تروح البصمه ويروح الدوام واحنا بعدنا بالطريق.
0: يا عيني، بيش الساعه تطلعين؟
2: والله ست نطلع بالسبعة.
0: ودوامك بثمانية؟
2: بثمانية ونص يبلش.
0: يعني ساعة ونص ما توصلين؟ من وين لي وين؟
2: اي والله من الكرخ للرصافة.
0: مع انه جاية من الكرخ للرصافة اسهل من الروحة من الرصافة للكرخ.
2: والله ست هذا مال سريع الدورة كلش يعني مزدحم، ما لحقنا وصل أصلاً.
0: زين.
2: من وراء الطاسة.
0: هاي الطاسة. البذرة
2: ما هي تعطش.
0: لا لا لا الطاسة صارت بالربعنا.
2: صديقتنا.
0: كم ساعة حبيبتي معلاوي دوامك؟
2: إحنا شو دوام يعني دولة دوامنا يعني اعتيادي من 8:30 لـ3.
0: أنتي موظفة دولة ولا قطاع خاص؟
2: إيه. أي موظفة.
0: زين من 8:30 لـ3 العصر.
2: أي
0: تمام مريح بالنسبة إليك كربة بيت أيضا ك يعني متطلبات الحياة.
2: مسيطر. والله شوف الصراحة يعني بالنسبة للراتب قياسة بالراتب لا مو مريح.
0: زين زين.
2: أي.
0: ليش ما تطالبون بس شو تطالبون؟ لا قاعد تصير
2: والله هي تصير مساعدات صراحة يعني تصير مساعدات مثلا تطلع زمنية شوف شلون يعني هيك نطلع أيه. يعني
0: أنت كم ساعة ترجين تداومين؟ كم ساعة وتابعة لأي وزارة؟
2: إحنا بالنسبة لنا يعني كنساء إحنا نحب 8 ساعات تكون كلش كافية ما نقدر أكثر خصوصا اللي عنده بيت
0: جقد
2: يعني
0: كم ساعة؟
2: 8 ساعات كلش عادي
0: 8؟
2: اي
0: ها زين خش وال تابعين لأي وزارة أم علي؟
2: احنا شباب ورياضة.
0: تحياتنا الى وزارة الشباب والرياضة وملاكاتها. زين يعني المردود المادي موازي او موافي للجهد اللي دا تقدموه يعني 8:30 للثلاثة يعني
2: اي بس موضوع البصمة لو بس واحد مثلا شوية يعني مثلا تأخير شوية مثلا هذا يعني
0: يتساهلون
2: بعد الزحام مثلا احنا بالعراق يعني خاصة بغداد كلش مزدحمة
0: صح
2: يعني بالقوة يلا نلحق بالقوة يلا يعني هاي خاصة الدخلة مال البصمة بالقوة يلا نلحق بالقوة يلا نلحق نفوت على البصمة والله ركض وعيش ركض ركض ركض
0: زين نشيل البصمة هل تؤيدين مقترح إلغاء البصمة؟
2: والله بصراحة مو إلغاء البصمة بس يعني شوي يكون مراعاة بيها يعني المتأخر يعني إحنا والله نضطر كنا نسوي زمنيات أحيانا يعني نضطر نسوي زمنيات تعرفين الزمنيات كم وحدة وراها غياب تصير أو إجازة يعني تعتبر إجازة يوم كامل
0: زين تمام نورتيني حبيبتي وإن شاء الله يعني إن شاء الله تقدرين تسيطرين على الوقت باعتبارك أم وزوجة وموظفة يعني يحتاج لك هواية جهد الله يوفقك إن شاء الله
2: والراتب ما يكفي والحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
0: الحمد لله على كل شيء
2: خاصة إحنا التعيين جديد يعني تعيين إحنا جديد والله يعني إذا تصفنين بها تضحكين يمكن على راسك تقولي
0: صحيح صحيح يا إيش قد ممكن نعرف بس بسرعة
2: والله تعوني أستلم 450 يعني حتى ما يكفي مواصلات
0: ممكن طبعا انت عندك سياره اي اي بنزين تروح مهم يقول لك يعني اكو ثقافه اللي هسه ما يخالف بس شكل يعني بال بال بالحكومي والله كريم انه تتعدل الامور بالهاي عاد الله كريم باكو ما ادري يعني ايش وقت حبيبتي اسال الله ان يبارك في رزقك وجهدك وبوركتي حبيبتي انت امراه يعني عامله وان شاء الله مباركه انت وكل النساء العراقيات العاملات ايضا وهن ربات بيوت وما الى ذلك كل التقدير مدام ام علي نورتيني حبيبتي اهلا يا طيبه باي باي الساعة 5 جنيه والحتابة بتاعت نروح لبريك أول في بانجور وبعدها راجعين نكمل ابقوا على السماع
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: أهلا مستمعي إذاعة الرشيد وبنجور، الإذاعة الأولى في العراق. احنا نتكلم اليوم احبابي بفقره صوت الصبح عن ساعات الدوام للموظفين. شقد ساعات دوامك؟ وهل الاجور اللي تستحصلها من دوامك هي موازيه لجهدك اللي تقدمه كدوام والتزام؟ شوفوا، اكو ناس دوامها هو صح ممكن حكومي ممكن او حتى بالاهلي، بس ماشيين ما يداومون دائما يعني، فالراتب ممكن قليل يقول لك يلا ثاني وين مداوم يعني، فراضي راضي بالمقسوم مثل ما يقولون. بس أتكلم عن الناس اللي مواظبين على الدوام، اللي دا يتعبون هواية، ذولا اللي يكتبون هواية، اللي على الحاسبة هواية، حتى أخواني اللي بالسيكوريتي وما إلى ذلك، يعني يعني أكو جهد، أكو جهد دا يقدم، يعني ساعات العمل له هواية. البصمة، شنو اقتراحاتك للبصمة؟ يعني شنو تقترح التعديل اللي يكون على بصمة دوامك؟ يعني هسه لو البصمة تبدي مثلا بفلان ساعة، لو البصمة ما تشتغل اصلا. زين، اهلا بكم، اهلا ورحب بكل المستمعين الجدد في بنجور، ونستقبل اتصال جديد. يا هلا، مرحبا.
1: بخير ستبان الجميلة،
0: صباح النوير يا عيني،
1: شلون الصحة؟
0: بخير وانت طيب؟
1: الله يخليك. علي الجوزاء،
0: هلا وعلي، شونك؟
1: هلا واضح بخير، شونك؟
0: يا هلا بالطيب، اهلا بالجوزائي الرائع. شلون
1: ال والله بس اليوم لا مو رائع، اليوم عصيني اليوم.
0: ليش شكو؟
1: والله ستبان يعني أنا أريد أحكي بثلاث شغلات يخصن الشغلتين تخص الموضوع وشغلة شوية خارج الموضوع.
0: اختار لي.
1: نجيب شغلة خارج الموضوع أول شيء.
0: إيه زين.
1: يعني أنا ما أدري إن عشدة ما أعرف شنو، ما أدري يعني. يعني أنتوا جماعة بلدية في الدار. من جيت اشتغلت شارع المصافي، حفرتوا على أساس تسووا تعفروا مجاري مطرية للشارع.
0: نعم.
1: بعدين اتضح انه هاي مو مجاري مطريه، كانوا دي وصلوا مجاري للمجمع سكني انفتح بشارع المصفى، وهم مو مشكله عادي، هاي سويتوا هيك مو مشكله، بس صلحوا الشارع يعني مو العصر مال المجاري صاعد نص متر عن الشارع. الشارع هو كان منتهي
0: مثل شارع سلمان فارس
1: يعني، وكله كليات صار ودوائر حكوميه ومحكمه ومركز شرطه،
0: شارع حيوي. نعم نعم،
1: ودائرة الكهرباء اللي بيها تقريبا 10,000 موظف.
0: زين زين،
1: هذا كله ضغط على الشارع. إن كان الشارع سايدين ممكن تمشين بسايد ثالث،
0: أي
1: هسه صار سايد واحد الشارع.
0: زين أوكي،
1: ما تقدر تمشين يعني. تخيل يعني الساعة 7 طالع من البيت، أنا بيتنا تقريبا بنص شارع المصفى نقدر نقول، صار ساعة ضبط هسه أنا يلا طلعت من المفرق ما الدار.
0: زين
1: أوكي،
0: نجي على الموضوع إن شاء الله. هذه الـ يعني الـ وصلت الـ الملاحظة.
1: يعني أنا مختنق من هذا الموضوع دائما أرد أحكي بيه، وبس اليوم هاي قلت ما في مجال. نجي على بالنسبة للدوام، جماعة الدوار الحكومية أصلا يحكم بالدوام أصلا متوين في اليوم أصلا.
0: صدق ترى عندهم عطل هواية، شو هم ما عجبهم العجل
1: والله، وخمس أيام بالأسبوع.
0: أي
1: أحنا شو نقول أهل الأهلية؟ طبعا بالمناسبة بغض النظر أنه خمس أيام ويعني والعطل، هم شغل ما عندهم، ما في شغل.
0: شلون شلون يعني؟ زين هسه اسنعوفهم، انت بتنقع عليهم ليه؟ خلي خلي نتكلم عن حضرتك. حضرتك موظف قطاع خاص.
1: بالضبط، انا مهندس اتصالات وادوم بشركه مال انترنت. من الساعه 8 اطب لحد ما اطلع، اقل شيء راح انجز 400 تاسك ادنى. احنا تاسك نسميه اللي هو يعني شلون فالشغل متوجه إنه لازم نشتغله. طبعاً هاي
0: من 8 لأي ساعة؟
1: من 4 العصر في الصباح.
0: من 8 لأربعة.
1: تمام. ومرات يجي أنا مثلاً اليوم أنا دوامي صباحي أطلع بالأربعة. باكر أنا دوامي فجري، يعني أطلع بالأربعة العصر أجي 12 بالليل آخر فجري. اللي هو ما ثاني يعني.
0: زين
1: ومن الطبيعي لما تطلعين يعني بس عندك البريك يعني هو نص ساعة مال أكل هاي بس فقط الاستراحة مالتك.
0: صدق؟
1: من الطبيعي لما تطلعين شغل.
0: يا الله.
1: أي أيوة والله يعني هو
0: شنو هالظلم؟
1: يعني 24 ساعة
0: بس يعني إن شاء الله ما شاء الله الأجور أعتقد وافية.
1: أكيد أكيد هو هاي هو يعني هاي بالنسبة
0: الله يبارك لك.
1: الوظيفة الحكومية مع احترامي أشوفها من يجيها قبل المطورة بعد انتهت هذا هو شغله رواتب قليلة أوكي مرتاحين متواجدين بالدوام
0: زين عندكم عندكم بصمة أستاذ علي؟
1: طبعا أكيد بصمة احنا عندنا كم بصمة بصمة الأصبع عشان راح ياخذ لقطة للوجه وبالإضافة إلى ذلك لازم أنت فاتحة الجبي اسمها التليفون لأن قزون داير ما داير الشركة اللي نداوم بها نخليه مسافة 100 متر لأن أسواق مسافة 50 متر تقريبا إذا طلعتي خارج هذا الزون أنت راحة البصمة ما تشتعتبر الرياض
0: هلو هلو
1: أي هذا الشغل
0: يلا يلا ما يسووها للحكومي خلي يسووها للحكومي
1: كفروه سوى لهم بصمة وجه كفروا
0: زين زين علي تحتاج تعديل على دوامك انت عندك فد شيء تريده يترتب بدوامك
1: والله تستقر انا ليش اقول لا عادي انا وخذت دوام بصراحه الشركات الحكوميه تعلمك على عده امور يعني انا اول شغله بالوجه هي الانضباط ثاني شيء الخبره الخبره اللي تكتسبيها بالشركات الاهليه
0: نعم
1: يعني تطيق ولا تروحين تشتغلين بخبرتك وبشهادتك بشكل يعني
0: مليون صح
1: يمكن كل الموظفين
0: مليون صح
1: يعني بالإضافة أنه أضيف لك لغة أضيف لك يعني
0: طبعا كل شيء مهارات عدة نعم نعم
1: بالضبط يعني هسه أنا وصلت مرحلة مو متحن بنفسي بس عربي وإنجليزي ما ضاعت كيبورد
0: الله
1: كل أصابعي أكتب
0: حلو
1: زين
0: حلو
1: يعني
0: الله يوفقك
1: المراحل انا بس تستفادين بها باكر
0: يعني انت جوزاء انت جوزاء انت جوزاء يعني قادر وقادر باذن الله القادر
1: مو متكيفين كل شيء نسوي
0: مو متكيفين يعني هو يشتغل لك اثنين فالواحد صدقا يعني الجوزاء الواحد باثنين يشتغل وياك لما يحكي وياك هو هو يسمعك ويجاوبك بنفس الوقت هو ممكن يشتغل شغلتين بنفس الوقت
1: استجباني يسمعك ويجاوبك ويسمعك واربعة وراك دي يحجون
0: وهم باله يومي
1: ولا ما يكمل
0: الله يبارك في جهدك وفي عملك ورزقك
1: يبارك فيك
0: نورتني يا غالي
1: يعذرون اخاف جماعة الحكومة شوية قلنا عليهم مرتاحين
0: لا لا لا لا ان شاء الله موفقين الجميع ونورتني آمين استاذ آمين. علي يا غالي
1: بالمناسبة كفت شغلة اردنوا عليها اللي هي انه انا لازم اشتغل حكومي لان هاي ضمان يلا ترى لين كله صار ضمان ضمان اجتماعي وضمان صحي وكل شيء اكو هسه اصلا صار موظف اذا يشتغل بالاهليه وما عنده ضمان الشركه تتحاسب يعني عقوبه بيك فصارت حاله حاله بالحكومه 15 سنه تطلعين تقاعد
0: حلو
1: زين اي اي
0: حلو
1: وراتبك قوي فتقاعدك يطلع حتى اقوى من ابو الحكومي
0: جيد زيان. جدا جيد جدا نورتني وإن شاء الله البركة والموفقية
1: الله يبارك فيك يسلمك
0: شكرا أستاذ علي نورتني عيني باي باي يا هلا يا هلا حيا الله جماعة القطاع الخاص يعني إحنا شعب مو قليل يعني فتشي الله يبارك في جهودكم الجماعة الحكومية عبالهم إحنا ما عدنا ذاك الالتزام بالدوام في حيثيات الدوام ما يعرفون إنه بالعكس أكثر حزما وأكثر انضباطا وأكثر يعني إتقانا ربما يعني تلزمنا قوانين وظيفية صارمة أحيانا وجيدة يعني على أبسط شيء إحنا ما عدنا عطلكم القطاع الخاص ما عنده عطل يعني إلا ما ندر أن تتوحد العطلة إحنا حاسديكم صراحة على عطل يعني أريد أقول لكم حاسديكم No. نرجع لاتصالاتكم ومشاركاتكم، واهلا بالجميع وناخذ اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون صحتك؟
0: يا هلا.
1: أنا احد متابعينك
0: على الراس والعين
1: من زمان، يعني اكثر من 3 سنوات 4، بس ما عندي مجال اللي اتصل او اتصل.
0: 3 سنوات ما عندك مجال، ما حد اذا بالتليفون من ايده ترى.
1: بذات الله كل ما اريد اخابر اتصل يمكن 4 مرات 5 والشغل ياخذني فما اقدر احصلكم.
0: ولا يهمك يا عيني،
1: اليوم فرصه سعيده اليوم اللي حصلناكم.
0: على العين والراس. ومن وياي؟
1: ياس خضر.
0: ياس خضر، حلو.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك.
0: حياك الله وعاشت الأسامي. أستاذ ياس، حضرتك موظف قطاع خاص ولا عام؟
1: لعاني عام.
0: عام، زين. تابع لأي وزارة؟
1: الصحة.
0: وزارة الصحة، تحية إلى الجيش الأبيض الله. ووزارة الصحة وكل ملاكاتها والدوائر التابعة إلها. احكي لي عن ساعات دوامك. وانقطع الاتصال. تحياتي للأستاذ ياس خضر. وناخذ اتصال بعد.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: والله لا شغل عاجبني ولا الإدارة عاجبتني ولا البصمة عاجبتني ولا بالشغل عاجبني وما أعرف شو أسوي.
0: لا شيء يعجبني للناس ولا الراديو. أريد أن أبكي.
2: مهرجان زقان صار لي نص ساعة بس أدق بس أدق بس أدق.
0: أريد أن أبكي. من وياي؟
2: عبد الله ضيم.
0: هلا والله، صباح الورد. ليش ليش عبد الله؟ هلا بالطيب.
2: البصمة ما تجي ساعة 8.
0: إي
2: ما فد جوة 9 هاي شغلة.
0: زين.
2: بعد خصومات دقت كفو خصومات لعبت نفسي.
0: انت
2: شغلي
0: ايه؟ حضرتك قطاع خاص ولا عام؟
2: لا لا، شركات اهلية خاص.
0: اهلية، ايش بيهم ولا ايش بيهم وياك؟
2: يعني شغل شغل مخيف. يعني شوفي، انا شغل الساعة 8 يبدي، اللي هو بحياتي ما راح الساعة 8.
0: شلون؟
2: المفروض اشوف الساعة 8 يبدي.
0: زين.
2: المفروض 8 يبدي يخلص بالخمسة، هذا المفروض. أنا شغله يبدي 8 يخلص 11 بالليل، احتمال 12 بالليل.
0: ليش؟ هي شنو شركة شنو عبد الله؟
2: يعني شركة موزعين مواد جملة كبيرة تخص الأثاث. تعرفين التليفون دايركت يظل شغال.
0: طبعاً.
2: ويا العالم ويا المحلات الصغيرة اللي تاخذ من عندي.
0: وبعدين
2: ماني ضل شغال، فأنا أطلع الساعة 5 تقريبا، الساعة 6.
0: زين.
2: إذا أصلا إذا أكو اجتماع فنبقى للتسعة للعشرة طبيعي الموضوع. ملتزم بعمل ثاني بارد دوام.
0: ها هنا الحكي. زين. بس أنت هذا عملك الرئيسي للشركة؟
2: هذا عمل الرئيسي.
0: طيب.
2: يعني أشوف إنه أنا عندي طاقة، عندي إمكانية إنه أقدر أوفر شغل ثاني، دخل ثاني. يعني تعرفين اليوم واحد إذا بيحي الواحد شوية شباب الجنة يقدر يلم خيلم.
0: والله شوف، لو كان راتب الشركة مكفي كان ما دورت شغل ثاني.
2: طبعا.
0: أي.
2: يعني أنا بالنسبة لي برقب في عائلتي، أنا الوحيد.
0: يا عيوني يا بطل.
2: في دار وحدي، فيعني غصبا ما علي. هاي ما أقعد الصبح أقول اليوم ما داوم.
0: ما كنت
2: شغل. أي. شغل هاي.
0: زين. بصمتك اكو بصمه بالشركه عندك؟
2: اي اكو.
0: والشغل الاخر بيه بصمه؟
2: لا لا، الله الشغل الثاني شفايت لي شفايت لي.
0: زين. شنو التعديل اللي تحبه يدخل على بصمتك، على ساعات دوامك؟ يعني شنو الشيء اللي يحتاج توظيف؟ انصح التعديل.
2: احب البصمه تلغي
0: البصمة أصلا. يعني تلغي
2: أصلا يشيلوها ويشمروها.
0: زين.
2: الراتب ما عاجبني.
0: أوكي. قدمتوا قدمت طلب يعني فتشي للإدارة؟
2: عادي، ما يعجزك عادي، لا تبصم روح توكل الله. كلش طبيعي. الموظف يظل يخدم في هالشركة وعادي يستغنون عنه.
0: أنت مضمون ولا لا عبد الله؟
2: مضمون بالجديد. مضمون
0: زين.
2: ثاني وقع يلا انضمان. بس زين قبل شوية كان يحكي الأخ الموضوع صار شوية يخوف بمساءلات قانونية كبيرة. يلا سوا
0: تمام. أسأل الله أن يبارك في رزقك
2: الله يحفظ
0: ويحفظك الله. للعائلتين اللي عايشين طبعا بكرم الله ووجودك
2: الله يطول العمر.
0: وانت قدها أبو أيهم أخويا
2: قدها وجود
0: والنعم الله يعينك إن شاء الله ويبارك في تعبك وجهدك ونورتني يا عيني.
2: تحياتي لك.
0: الله محييك. شكرا شكرا يا عيني. زين ناخذ بعد اتصال. بانجور.
3: بانجور صباح الخير سيد.
0: بانجور ميسيو.
3: شلون الصحة؟
0: الحمد لله
3: محوم.
0: تمام
3: الله.
0: انت معنوياتك شلونها؟
3: انا الحمد لله شكرا.
0: شلون الدوام؟
3: دوام احنا ابني وين العالم؟
0: شلون؟
3: احنا الجيش الاصفر.
0: انتو الجيش الاصفر؟
3: نعم بس الجيش الأبيض قبل شوي.
0: لا الجيش الأبيض
3: الأصفر. احنا الجيش الأصفر.
0: الأصفر من هم؟
3: كشي
0: البلدية.
3: المظلومين يصعد البنزين ينزل البنزين ماكو تقاعد كل شيء ماكو. احنا الجيش الأصفر.
0: أصحاب التاكسي.
3: ولا فديهم تحسون بيها ولا فديهم
0: شانو يومية فطيئة. أصلا يومية أحكي بيكم هو أنا إيش عندي غيركم؟
3: اي كل عمر شوف لي ست مو تطلبنا اي بشر نروح عليهم ما يعجبهم يلغوا المشوار احنا ما نحكي نخلي احنا نلغي المشوار تقلب الدنيا علينا بالشركات لا احنا نشتغل شركة كريم قطر زين ما يرحمونا احنا ناس مرحمة بس مغضوب عليهم جيش الاخر لا تقاعد لا كل شيء ماكو
0: زين
3: حتى بالدول برا من تنبع من السيارة ما لا بالتكسي لا خاصة هم ولا شيء أنا كل شيء واقف الحمد لله شكرا.
0: بس على الأقل يعني ما أعتقد يلزمكم فد نظام دوام يعني أن تكون عندك بصمة.
3: لا
0: أي أنت عايش حر تقدر بهاي الشركة تعيش وتقدر بدون شركة تعيش.
3: أطفي التطبيق ما أشتغل كيتي ما حد يشغلني.
0: زين حلو. أنا ما عرفت اسمك.
3: أبو نور عبد العظيم.
0: عفواً.
3: أبو نور عبد العظيم مستمع قديم.
0: أبو نور عبد العظيم والله أنت مخابرني قبل 7 سنوات فشو أنا ذكر.
3: لا والله. لا والله.
0: يا عيني عاشت الأسامي أبو نور. ونورتني طول بعمرك ويبارك برزقك إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك وطول عمرك ويعافيك.
0: الله يخليك ولك أفضل. شكرا جزيلا. شكرا أبو نور. ناخذ بعد اتصال. مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله صحتك شلونك؟
4: الله يخليك. أخيرا حصلناكم الحمد لله دائما نسمع برنامجكم بالازدحامات.
0: على العين وعلى الرأس. منو جاية؟
4: أنا عفي الأسماء أقدر أخذ دقيقة ونحكي شوية بالمواضيع.
0: شوف أنت تقدر تقول لي اسم فيك يعني فقول لي اسمك عشان يبقى الود متصل يعني.
4: ماشي اوكي اختار يمكن اسم زيد من الناس. اوكي
0: اهلا يا زيد من الناس واهلا وسهلا في بانجور حياك الله. حضرتك موظف دولة ولا قطاع خاص؟
4: كنت موظف حكومي لكن شفت انه الوظيفة الحكومية لها سقف محدود تحولت للقطاع الخاص مع الشركات الأجنبية والمحلية.
0: طيب شنو تخصصك استاذ؟
4: اثناء المساله اذا ذكرت اسم تخصصي في جماعتي راح يعرفوني شبه بشويه.
0: لا انت ما يعني ذكرت اسمك بس
4: بعض الاصدقاء يعني مو هذا الموضوع اللي نريد نحكي فيه.
0: يلا براحتك.
4: اسم تخصص نادر طبعا.
0: زين زين.
4: اول شيء نتكلم عن موضوع تاخير وسريع الدوره والقصف اللي صاير بالصادر. يعني من المسألة المخجلة للمرور والطرق العامة والجسور أنه قصة تسبب الزحام ودي تسعى.
0: نعم طبعا مخجلة.
4: يعني منتجين أنت مسريع الدورة وتوصلين الصعدة مرت المصفى أكو فطسة مجرد تعبرين في تحت الطريق.
0: زين
4: هذه كلش مخجلة وياريت لو توصل للمرور ويعالجوها.
0: زين خلينا نحكي عن عملك ونحكي عن تخصصك وساعات دوامك وجهدك ومردود الجهد شقد وشنو التعديلات اللي تريدها في اللي تصف في مصلحة العمل وفي مصلحتك على حد سواء.
2: تمام. هو قبل شوية واحد من الأخوان مثل ما تفضل هو آخر واحد اللي قبله قال إنه الراتب الحكومي قليل فنتوجه إحنا للقطاع الخاص.
0: نعم.
2: هنا تكون المردود المادي دائما راح يعتمد على أنت مجهودة شقد وأنت قد طورت نفسك.
0: زين.
2: أكو بعض الأشخاص يعني هسه حتى القطاع الحكومي تجي واصل درجة أولى لكن هو يعني سبعة زايد عليه مع احتراماتي ليش ما طور نفسه صعب بس بتقدم السنين
0: طبعا
2: بس كمجهود كمجهود ما قدم مجهود حقيقي.
0: زين
2: هذه واحدة. أما نجي للشنو اللي يرضى الشخص.
0: نعم.
2: احنا بالعراق حاليا من بعد 2003 الكل بيسافر القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعني يقول الأغلبية ما اللي نقول الكل بعض الأشخاص ما سمح حتى الفرصة والمسائل الاقتصادية فإذا نشوف بقية الدول شو قاعد تتطور. احنا مثلا الموظف الحكومي أو الشخص حتى الشخص العادي يعني أنت اليوم مثلا ست

0: الماسورة ونرجع.
1: نعم.
0: هذه المسألة، أو نأخذ بس صورين من الحديقة ورجعنا.
1: طبعا.
0: أنت شنو شفت في البرنامج؟ شنو الإجراء؟
1: نعم.
0: طريقة إنه شلون أني أطلع أفضل مردود من الشخص اللي بده يشتغل عندي. هذه الطريقة.
1: هو هذا اللي بيت القصيد. يعني.
0: هذا التطبيق.
1: نعم.
0: هذا التطبيق.
1: نعم.
0: بيئة العمل. اليوم أنت حضرتي شباب. احنا نجربها، اذا كنت اتصال السيارة خط مال دائرة وواحد منها السيارة متحركة وياه، حتكون بيئة العمل غير مناسبة، او هذه النصة راح تكون مزعجة.
1: نعم.
0: اليوم طيب. اكو احنا نتمي بالقطاع الخاص، القائد والمدير. عارفين اكيد عارفين فرق بينهم. طيب. هذا يقول انا وهذا يقول احنا. تخلق بيئة عمل مناسبة تخلي المردود يطلع جيد.
1: وشلون
0: تجي تخلق مشاريع حقيقية جديدة اللي تعود بالفائدة على الجميع. يعني اليوم أنا مثلا نقش إتبار أبقيها للساعة 2 الظهر وهي مخلصة بالتسعة وراتبها كذا مبلغ معين، ما راح تشعر بذاك الرضا تماما ولا عدها ذاك الاندفاع.
1: هذا استنزاف للجهد. نعم
0: بالضبط. لكن من أجل أن يفتح مشاريع حقيقية جديدة، قد تكون سوفتوير، قد تكون هاردوير، قد تكون مشاريع يعني تدخلها جديدة للمنطقة.
1: نعم.
0: وبنهاية الشهر أكو فد مردودات مادية إضافية.
1: نعم.
0: يعني من يجي بونص إضافي فوق الراتب ما حد راح يكون منزعج ترى. أكو مجهود بس أعرف أكو وين المجهود، أكو مردود.
1: نعم. طيب أنا بودي أتكلم أكثر مع حضرتك وردت أسألك، يعني أسألك أسئلة عدة ولكن ملزمة ببريك. فأستاذ زيد من الناس كما تحب نورتني، سعيدة باتصالك وطرحك على العين وعلى الرأس، وإن شاء الله نتواصل في مواضيع أخرى إن شاء الله في بانجور. أني لنا الشرف، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ زيد. نروح بريك، لو ما نروح نروح ونرجع على راديو الرشيد بعد البريك.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM.

0: بانجور على إذاعة الرشيد على 91.5 FM. ثبتها. نحيي حبايبنا اللي انضموا لنا جديد للراديو وللبرنامج. صباحكم فل، شلون الازدحام؟ إن شاء الله حلو. والله مرات الازدحام يكون حلو، يعني أفضل من هواية أماكن ممكن أنت ما مرتاح ببيتك، يعني تقول الازدحام ولا البيت مثلا. فإن شاء الله تكون مرتاح في الازدحام وفي البيت وفي الدوام. واليوم نحكي عن الدوام، هل هو مريح لك كبصمة، كساعات عمل، كجهد تأدي، مردود هذا الجهد المادي؟ لأنه هو يعني واحد ليش دا يتعب؟ مع أنه أكو هواية ناس يقولون أنه والله أنا ما مداوم على الراتب، أنا أحب شغلي. هواية يعني يقول لك أنا والله أكو هواية يعني ترى يحبون شغلهم، يعني يا ما داومنا في أماكن المردود المادي ما موازي للجهد اللي نقدمه، بس لأنه أحب شغلي، أحب شغلي. فيقول لك بس هسه بهالوقت ماكو حب بعد. مو يقول لك حب ودوام وهاي، يقول لك لا تعال حاسبني، أحاسبك. المهم بغض النظر عن عملك، سواء كنت بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، كم هي ساعات عملك؟ شون علاقتك بالبصمة؟ حقوقك الإدارية شنو؟ ما هو التعديل اللي تطلبه أن يعني يصير في دوامك حتى يكون الجهد موازي للمردود وما إلى ذلك؟ نعود إلى أصواتكم الغالية ونستقبل اتصال. بانجور
1: باهي باس
0: باني با أبو آري،
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا، صباح الصحة والعافية،
1: صباح الورد، صباح التفاؤل، صباح الخير.
0: يا هلا حضرت طيب.
1: شو كنادلكم الجميل ومخرجنا الرائع.
0: أنت كذلك رائع يا أبو آري، شنو أخبارك عيني؟
1: والله مشتاق لكم، شوفكم انتم زين ان شاء الله.
0: يا هلا والف حمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك. انا واحد من الناس احب شغلي.
0: حلو. هو شنو عملك استاذ ابو اري؟ شنو عملك؟
1: انا اختصاصي اتصالات ومدير قسم الاي تي.
0: حلو، زين.
1: اول مشاكل.
0: القطاع خاص ها؟
1: اكيد قطاع خاص.
0: زين.
1: قسم الاي تي ما يتطور الا بقطاع خاص.
0: ليش برايك؟ ليش برايك؟ طبعا تحيه لكل الاي تي اللي يسمعونا بانجور، بس ليش استاذ؟
1: بالقطاع العام المجال مالته محدد. ما بي توسعه، ما بي افكار، مو مثل القطاع الخاص. القطاع الخاص بانظمه، بسوفت ويرات، بمنظومه شبكه عملاقه، بها اجهزه حمايه من الحاك وما هاك، نظام الشبكات، عندك منظومه سيرفرات.
0: زين.
1: فانت يوميا شكل نظام جديد، شكل تكنولوجيا جديده. زين. فأنت عندك مساحة كلش كبيرة، خصوصا عندك مثلا قطاع العام، مثلا عندك نظام الأنظمة مو مثلا سوفر، يجوز الحكومي يتعاقد ويا شركة هدية حتى يسوي له مثلا فد منظومة سوفر معين يشتغل. أما بالقطاع الخاص لا، يجيب الموظف يقول له تعال اشتغل لي.
0: أني أشوف أستاذ أبو آري إذا توافقني الرأي والسادة المستمعين، يعني أني أشوف العمل بالقطاع الخاص ينطيك مساحتك وحريتك في تطوير العمل، سلك اتجاهات أوسع، يعني ما يحدك بحدود أنه تكون ضمن هذا السيستم اشتغل لي، لا تتطور بعد، اقعد أنت بس اكتب باصات مثلا.
1: هو هذا الشيء بالقطاع الخاص يومية شكل تكنولوجي جديدة.
0: نعم.
1: يعني هسه تدرين انت القطاع الخاص قام يدخلون المنظومة الاي اي بالشغل.
0: صح.
1: يعني اي اي خاص بس بهاي الشركة.
0: نعم.
1: يعني واحد من البروجكتات مالتي يعني راح اشتغل بنظام كامل اي اي بسيرفراتها دنيتها بربطها خاص.
0: طيب.
1: بس للموظفين يقعد يعني خاص بالداتا مال الشركة وكذا. زين مثل تشات جي بي تي نقول.
0: بلي بلي. هذا الشيء ما يهددكم كوظائف أو كموظفين بالمستقبل إنه يحل محلكم ال
1: لا, لا لا لا لا المفهوم مفهومية.
0: ها أنت صنع.
1: مفهوم هسا أوكي الـ AI أنا حتى أشتغل لازم غير أعرف أفهمه غير أعرف شو الأشياء غير أعرف.
0: صح.
1: أنت مهندس.
0: نعم.
1: صح ولا غلط؟
0: كلش صح. طيب نجي على تخصصك عذرا للمقاطعة. نجي على دوامك. كم ساعة تداوم؟
1: والله صدقيني سؤال جدا محرج يعني. يعني ما أطلع من الوقت أصلا ما أتذكر شكل أطلع من الوقت يعني. بدل النواح أطلع توقيت.
0: ألو؟
1: يعني
0: الصوت راح ابو اري. شلون كم ساعه تداوم؟
1: اقول لك من النوادر اطلع بتوقيتي يعني نفس يعني الوقت المحدد لانهاء العمل.
0: حلو.
1: يعني تعرفين مثلا انا مدير قسم مو مثل موظف عادي.
0: بلي.
1: مكتبي.
0: بلي.
1: فاقل اجتماع ثلاث ساعات ساعتين ثلاث ساعات. فاكو اجتماعات بعد اثناء الدوام يعني خصوصا لو تقعدين تشرحين ايش صار من مشاكل.
0: نعم.
1: صار من الأمور حلينا صار والوصل.
0: طيب.
1: فعادي تبقى مثلا للسبعة للثمانية للعشرة مثل الأخ الفاضل.
0: الـ الـ هي المردود الـ المردود هذا الجهد يعني موازي لجهدك.
1: أوكي. حتى نفهم المردود لازم أنه شخص يحط قيمة لنفسه. كيف يحط قيمة لنفسه؟ أنه هو يطور من ذاته.
0: نعم.
1: يعني تتبان حالياً واصلة إلى مرحلة مو قليلة بالخبرة، مو قليلة بالمعرفة، مو قليلة بالمركز.
0: نعم.
1: أوكي؟
0: نعم.
1: مستحيل أنه العفو أنه أعطيك مبلغ بسيط. لا.
0: نعم.
1: أنت عندك خبرة، عندك معرفة كلش قوية.
0: نعم.
1: تنجزين عمل.
0: مؤهلات. نعم.
1: الموظف هو يحط قيمة لنفسه، هو يحط الرقم اللي هو يستحقه.
0: صح.
1: صدقيني. من أنت تعرفين قيمة نفسك إنه أنا بهذا المستوى.
0: نعم.
1: زين.
0: نعم.
1: ما أقبل أقل من هذا. الشركات هي تقول لك بس تعال اشتغل وياي يعني. كل شيء ما أريد منك.
0: صح.
1: صدقيني.
0: كلش صح كلش صح. سعيد اسمع صوتك بعد غياب.
1: سعيد.
0: يا عيني. ان شاء الله مبارك في عملك وعملك مبارك.
1: بيتكم الصحة والعافية
0: ويعطيك اكثرها يا عيني. نورتني استاذ ابو اري الجميل.
1: تحياتي لكم وتحياتي للمخرج.
0: شكرا شكرا حياك الله. ألف تحية لحضرتك وللعائلة الكريمة. شكرا أستاذ أبو آري من بغداد. متواصلين معاكم أحبابي. اليوم نتكلم عن ساعات عملك، عن جهدك ما تقدمه من العمل أو للعمل، وما ما هو مردودة عليك من العمل. أحيانا شوفوا إحنا عندنا بالدارج نقول مو كل شي فلوس. يعني مرات يقول لك أنا رحت لهذا المكان بس شو أنا استفاديت؟ يقول لك إيش قد انطاك أو إيش حصلت؟ تقول له مو كل شيء فلوس. أنا رحت سمعت لي حكايتين افتهمتها. يعني مثلا ناس تروح إفادات، ناس تروح ورش عمل، تروح هذا الشيء يكسبهم مهارة وتطور، وممكن أن مؤهلاتهم تزيد وتتطور، وممكن يقدمون على عمل أفضل، أو حتى في أماكن عملهم ذاتها ممكن أن يترقى، لأنه هو يعني الليفل بالضبط الليفل مالته أعلى صار. زين. فمو كل شيء فلوس. يعني مرات مردود دوامك يعطيك خبرة، يعطيك العافية.

0: بونجور، صباح النور والسرور عليكم جميعا يا أحباب. نستقبل اتصال آخر. يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا سيد، شلون الصحة؟ صباح الخير عليك وعلى متابعيك وعلى المخرج.
0: صباح العافية والهنا زميلي الجميل الأستاذ الإعلامي منتظر الخفاجي.
1: الله يعزك ويسلمك، حيا الله. شلون صحتك؟
0: حيا الله من قادر. شلونك؟ طيب الله خاطرك ومية هلا.
1: والله صار هواي يعني ما بتصل بحضرتك.
0: والله ليش؟ والله ليش؟ احنا الاعلام مدللين يعني، عندك وقت ليش؟
1: انا عندي وقت، هاي شلون؟
0: انت لا ما عندك وقت. هلا بالغالي والف حمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك ويحفظك، حياك الله وبياك.
0: يا هلا. طيب خير وانت سالم، وان شاء الله تكون انت في عملك والعائله بالف خير يا رب. ونحكي عن اليوم عن ساعات العمل، يعني كحضرتك كصحفي وإعلامي كيف تجد عملك في القطاع الخاص طبعا، ومردود هذا العمل معنويا ماديا كذلك، شنو التعديل اللي تحب أن يضاف على آلية هذا العمل، يعني ما عليك من حقوق من واجبات وما لك من حقوق؟
1: يعني هذا الموضوع طويل، رادة تفاصيله هواي.
0: زين، قدر الإمكان تختصر لي.
1: أنا أشتغل بالقطاع الخاص والعام.
0: ها زين.
1: أنا تعرفين يمكن أنا مدرس.
0: أي. نفس الوقت. أي نعم.
1: فعملي بالوظيفة بالتدريس يعني منهك متعب، رغم إنه ناس تشوفها بسيط.
0: نعم.
1: أكو ناس تشوفها بسيط بهالطريقة.
0: نعم.
1: التركيز بالعمل القطاع العام. يعني حقيقة متعب بما يتعلق بقضايا التدريس، يعني الجامعات المدارس بشكل عام، هذه الوظائف متعبة لأنه تتعاملين مع نفسيات كثيرة، يعني مثلا كل صف ب 40-50 طالب، ال 50-40 طالب دول 40-50 مزاج
0: ساعة طبعًا.
1: واحدة، فأنت تجين على كل مدرسة، مثلا المدرسة بها 800 طالب، فتتعاملين مع 800 عائلة، 800 نفسية مختلفة. أكو ناس ما تفقد هذا الموضوع، تقول المدرس إيش عنده يعني، هو يروح ويرجع. لا
0: صحيح.
1: عنده جهد مضني وعنده خطط بالعمل وعنده تفاصيل جدا متعبة، لكن هذا التعب بثمرة حلوة، لأنه أكو بي يعني أولا أنا أحس وأشعر أنه بثمرة دائمة على مستقبل اللي ندرسهم اللي نعلمهم بشكل عام، يعني هذا المستقبل من يتطور أنا أشعر أنه كل يوم هو يتطور تجيني حسنة
0: زين
1: على المستوى الشخصي. هذا على مجال العمل بما يتعلق ب يعني القطاع العام. القطاع طيب. الخاص انا ما شفت قطاع خاص بالعراق يكافئ المجهود بشكل حقيقي. دائما احنا عندنا مشكله حضرتك تعرضتي لها، وانا والكل تقريبا تعرضنا لهذا الموضوع، اللي هو يعني ما يتناسب مع الجهد المطلوب، المبالغ اللي تعطى، رغم احنا بالاعلام تعرفنا الناس تشوفنا انه احنا متمكنين وغيرها
0: جدا مليارديريه،
1: بس هو الواقع بعيد تماما. احنا طبعًا. حبنا لهذا المجال
0: نعم
1: يوازي طبعا اكو شغله ثانيه اللي هو الفاقه، تعرفين اكو مشكله ماديه هو اللي دفعنا نروح احنا نشتغل بالقطاع الخاص
0: صح،
1: حتى نوازن وضعنا الاقتصادي الى حد ما
0: صح،
1: بس بشكل عام احنا نحب هذا المجال، خصوصا هي مو مجالاتنا الحقيقيه، يعني مثلا
0: نعم.
1: انا اشتغل بالدوله مثلا مدرس، شنو علاقه التدريس
0: بالاعلام؟
1: ماكو اي ربط
0: صح،
1: ماكو اي ربط
0: صح.
1: طبعا انا قدرت اربطها بالدراسات العليا الحمد لله، قدرت اربط هذا وهذا
0: الحمد
1: يعني
0: لله،
1: اخذت الجانب الاعلامي
0: جيد
1: على مستوى التربوي، فربطت هذا وهذا بحاله واحده قدمت نتيجه واحده، هاي بالصدفة يعني، يمكن غيري ما يقدر يسوي هذا الموضوع، ما متاحة قدامه هاي الفرص. بس بشكل عام احنا حبنا للقطاع الخاص حقيقة يعني نابع من قلبي
0: صح،
1: هو ما يوازي العمل، ما يوازي المبلغ المادي، ما يوازي الوقت اللي
0: طيب.
1: اللي تبذلي المجموع الفكري اللي انت يوميا تتعرضي له، او العصف الفكري اللي تتعرضي له ما يوازي نهائيا
0: صح،
1: لكن احنا نحب هذا المجال
0: صح.
1: شنو اللي يطور هذا المجال او اللي يخلينا شويه نعتز بيه اكثر؟ مثلا لو اكو دورات، اكو احتكاك مثلا مع الاعلام الخارجي حتى
0: صح.
1: نقدر نطور وضعنا اكثر واكثر،
0: كلش صح.
1: هذه هذا يرفع من معنوياتنا وبنفس الوقت تعرفين يعني احنا نتكلم عن جانب مثلا السفر. السفر تغذيه للروح بشكل غريب عجيب.
0: اي صح.
1: السفر يعني خارج بيتك على اقل او خارج محافظتك.
0: نعم.
1: يعني مو بالضروره نطلع خارج، بس هو بحد ذاته هو بجانب معرفي، بجانب كسب يعني. هذا الكسب معرفي معلوماتي وهذا مفيد.
0: صح. كلش صح.
1: يخلي الانسان شويه يطور من ذاته، يحس بكيانه انه تعلم له شيء جديد،
0: خصوصا جماعه اي سلام الله عليه. نعم
1: سلام الله عليه. ابو الحسن شو يقول؟ يقول من تساوى يومه بامسه فهو مغبون.
0: الله.
1: شو نوع المساواه؟ المساواه المعرفيه، مو مساواه انه انا طبب فلوس لو انا طبب هالقد، لا لا. القضيه معرفيه، لان تركيز اهل البيت، تركيز القران، تركيز الله سبحانه وتعالى تجاه البشر واضح معرفي. الله يريد معرفة من البشرية.
0: كلش صح.
1: تطبخ نفسك، طور نفسك، شلون؟ من خلال المعرفة. هاي المعرفة إذا ما كانت موجودة وحاضرة عند الإنسان،
0: نعم،
1: أعتقد هو يعني تساوى بغير شيء وما يذكر غير شيء شنو. يعني لازم إحنا نفرز وضعنا. أتعلم لي معلومة من طفل، أتعلم لي معلومة من كبير، أتعلم لي معلومة من السوشيال ميديا،
0: نعم،
1: أتعلم معلومة من صديق، من موقف تشوفيه بالشارع مثلاً.
0: كلش صح.
1: من قضية أنت تفكرين بها وتعيدين تفكيرك مرة ثانية، تلقين نفسك مثلا أنت ما نقول غلطانة بس ما أخذت الكمية الكافية من المعرفة من هذا الموضوع.
0: أحسنت.
1: فأعتقد هي المعرفة هي أساس كل يعني كل شيء بالحياة.
0: أحسنت، نورتني وسعيدة برأيك وطرحك، وإن شاء الله يسلم راسك أستاذ. نورتني أستاذ منتظر الخفاجي، وإن شاء الله نلتقي في حوارات أخرى أو مواضيع أخرى. كل التقدير يا غالي.
1: شلون؟ تفزينا بالمواضيع وإحنا
0: نحضر. ضروري ضروري حتى نسمع أصواتكم الطيبة.
1: الله يسلمك.
0: نورتني يا عيني. صحة وسلامة.
1: كريم وللمخرج
0: المخرج. الله يبارك فيك وكل التقدير أستاذ منتظر الخفاجي الإعلامي العراقي المحترم. شكرا لمشاركتك معنا. ننتقل إلى اتصال آخر ولا شنو؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون
2: ستنا الغالية؟
0: هلا بالطيب.
2: الله يسلمك. قصي البرشلوني وياك.
0: قصي البرشلوني؟
2: نعم.
0: يا هلا يا هلا، شلون قصي؟
2: الله يسلمك، شلونكم؟ ان شاء الله بخير.
0: بخير وانت سالم.
2: جوابين استاذ منتظر، عشر دقائق انتظر.
0: والله إن احنا ننتظر اتصالاته يعني، لانه
2: على راسي. شرفني
0: يعني. هو الله يبارك فيك.
2: شرفني.
0: الله يخليك يا عيني.
2: ستنا ام امير الغالي، اكو موضوع مهم.
0: نعم.
2: موضوع الوظيفه.
0: اي
2: يعني بدوائر الدوله، انا مدير فني اقدم.
0: طيب.
2: نعم. وعدي خدمة تقريبا 27 سنة. زين. راتبي 800.
0: زين.
2: 800 وياي أكو جماعة أعرفهم يعني بوزارة النفط أو بالكهرباء، يعني راتبه خير من الله، اشتروا بيوت وسيارات وشبعانين إفادات، الله يزيدهم إن شاء الله.
0: زين.
2: بس أنا أقول يعني أنا كدولة ليش ما أساوي يعني هاي المساواة بين الموظفين؟ هو سوى أبو النفط، هل يا ترى هو حارب فتح الأندلس وجاب وزارة النفط منك وأخذها إلي بحيث ينطوا هاي ليش أبو النفط هلقت؟ ليش أبو الكهرباء هلقت تطين 3 ملايين ومليون ونص وهذا يأخذ له يعني خلالات العبد؟
0: هو هذا اللي نحكي عنه. نعم.
2: هو موظف وأنا موظف، هو بيش أحسن مني؟ غير افتهماني بيش أحسن مني؟
0: زين.
2: مع احتراماتي للحرفيين، يعني حرفي يأخذ 2 مليون وأني مدير فني أقدم أخذ 800 وأباوع له، يعني أنت يعني بشر يأكل وأني جوعان، أنت روح أكل بعيد وتأكل قدامه وأني جوعان.
0: زين.
2: ودمرنا إحنا يعني، هاي صار لنا حكومة ورا حكومة دا ننتظر نقول أكيد هسه راح يجينا حاكم عادل وينتبه لهاي الحالة من 2003 لحد الآن. زين. غير يغيرون إمو إحنا انتهينا، والله عظيم انتهينا، يعني نباوع عندنا أبناء، يعني أنا ليش هو ولده سيارات آخر موديل، هذا أبو النفط مثلا سيارات آخر موديل ومترفهين، وأنا ابني يشتغل عماله، ليش؟ حتى يطلع يعني تكاليف الجامعة. ليش ليش؟
0: زين أخويا الغالي، إيش قد ساعات عملك؟
2: ساعات عملي يعني من 8 ويا الخط اللي أروح وأجي تقريبا بال 12 ساعة.
0: يعني ويا الروح. أي وزارة تابع حضرتك؟
2: أنا على التصنيع الحربي. نعم سمعت. ودن يشتغل والله العظيم خير من الله يعني.
0: الحمد
2: بس
0: لله.
2: هو هيك يعني هذا الفرق يعني إيش وقت يصير هذا السنة
0: يعني
2: من وظيفة الأكثر.
0: أني ما ذكر اسمك، شنو قلت لي؟
2: قصي
0: البرشلوني. يعني أكو إنتاج تشتغلون؟
2: نعم خير من الله دن يشتغل حاليا
0: ما شاء الله.
2: يعني أي بس يعني مو كل شيء نحكي يعني من
0: طبعا طبعا طبعا, طبعاً. بارك الله بيك. زين شنو اللي تريده هيجي دغري؟ أريد المساواة في
2: يعني أريد يعني يسوون السلم الوظيفي والعدالة. العدالة أنا يعني ما يصير أظل هيجي أنا راح أطلع تقاعد وأنا كل شيء ما عندي، لا عندي بيت ملك، لا عندي قطعة خاصة بي يعني. وقدامي قلت لك يعني حيرة في مثلا واحدة من هالوزارات اللي قلت لك ياهن عندها بيتين وثلاثة بأرقم وكانات ببغداد. نعم باليوم الواحد ما يعني ابنه ما يقبل بخمسين ألف يصرف، وأني ابني يشتغل عمالة زين إذا حصل له 10,000 باليوم. ليش؟
0: نعم طيب
2: عرفتني؟ إيه هذا لا
0: طيب.
2: أريد بس العدالة.
0: زين أني أشكرك
2: على راسي أختنا الغالية.
0: الله يعزك والنعم منك، نورتني أخوي
2: الله
0: الغالي.
2: الله يبارك فيك يا أمير،
0: كل التقدير لك. لا أبدا أبدا أسعدتنا والله، ونسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. تحية كل لكل أبطال التصنيع الحربي وكل التقدير لكم.
2: الله يسلمك يا أهل. الله يبارك فيك أختنا.
0: الله يعزك
2: الجادر جميعكم،
0: حياك الله. مية هلا، ما عليك منا. شكرا جزيلا أخونا الغالي. يعني هو تقريبا خلص وقت المشاركة بالاتصالات. رح أبدي من حيث ما انتهينا، المساواة اللي هي نعم ممكن واحد مؤهلاته أكثر، يعني يكون شهادة، عنده أكثر من لغة، يداوم أكثر، يقدم مشاريع أكثر، يسوي ما أدري شو يسوي يعني أوكي. بس من نكون كلنا على نفس الطاولة وكل واحد يعني موازي عمله للثاني، المفروض بس تلقي هذا اللي قاعد يمي فرق شاسع بيني وبينه بالرواتب، أو جهد اللي دا يقدمه يكون أقل مني أحيانا. بس ليش؟ ليش ما يؤخذ جهدي وخبرتي ومؤهلاتي التزاماتي نتاجي بالعمل بعين الاعتبار؟ ولذلك الحكومة مطالبة بتسوية هذا الموضوع وجعل الأجور متساوية إلى حد ما يعني بين الموظفين ما عدا اللي فوقك بمؤهلاته مثل ما ذكرت. يعني ما يصير يعني الدكتورة يكون راتبه موازي للحرفي، يعني هاي بديهية. يعني أكو شي يسموه هذه أستاذ وسام، يعني الشهادة تلعب دور، لأن يعني الشهادة هي خبرة وكفاءة وإنسان فاهم شغله شنو هو. أو مثلا واحد داوم صار له سنتين واني صار لي 22 سنة، فشلون يعني هذا بماذا يفوقني؟ فهذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. أكو شغل يخلص بساعة وأكو شغل ما يخلص بخمستعش ساعة. اللي يقدر يخلص شغله بساعة لا تلزمه أنه إلا يجي الساعة بثمانية إلا يبصم بهاي الساعة، ما كن طير حواجبك. ماكو هيجي شيء. ماكو هيك شيء. هاي الكنة العجة اللي دا نطلع زين وهيك صايرة الشوارع لحم مثل ما يقولون، على مود شنو ثلاثة أربع الموظفين راح يقعدون جر الميز وقعد هيك ودا يفكر والله، وباوع بتليفونه أو جابوا اللحمة بعجين وما أعرف شنو الجيمر والهذي وقعدوا يتريقون، أو يعني أقصد بالقطاعين زين حتى يعني ما حد يأخذ على نفسه. والله شنو شغلهم؟ عندهم فد 10 كارتات يشتغلوها باليوم، يعني الموضوع ممكن يخلص بنص ساعة ثلاثة أربعة ساعة، جايبها 8 ساعات ليش؟ شنو هالاستهلاك للجهد البشري ثاني يوم قوة تجي حتى تنطي 8 ساعات في سبيل أن هو شغلها يخلص بثلاثة أربعة ساعة أو شغلة. هاي المنتجين منهم اللي يشتغلوا، أكو شقد غير منتجين موجودين قاعدين ماخذ ميز وماخذ كرسي وماخذ راتب من الدولة وماخذ مكان بالشارع وإلى آخره. فيا ريت من المسؤول عن هذا الموضوع، وزارة منو، مجلس الوزراء، وزارة السادة المستشارين لرئاسة الوزراء، اللي في وزارة العمل، الوزارة المالية، التخطيط، انتو كلكم تتضافر جهودكم الطيبة إن شاء الله وتخرجون بأفكار جديدة لتوضيب موضوع الوظيفة والدوام والموظفين وما إلى ذلك، كرواتب، كساعات عمل، كجهد، يعني ممكن أن تضاف قوانين توظب ساعات عمل الموظف. هسه احنا كنا دا نطلع بنفس الوقت متمالخين بالشارع على مود أجي أقدم ساعتين ونص وأطلع، إذا صار لي شغل ثلاث ساعات أطلع زين، ليش دا أزاحم اللي شغله ثمان ساعات أو اللي شغله عشر ساعات؟ وكلنا سيارات وكلنا، وتحاسب على الدقيقة إذا تأخر، وهو ثمان ساعات موجود على قلبك، هو هيجي تمثال آمون قاعد لك بالمكتب، يغيب دقيقة يتأخر دقيقة تسوي له عقوبة، لو توبيخ، لو قطع راتب، ما لكم كيف تحكمون؟ ترى هاي الأشياء الكلاسيكية انتهى وقتها، احنا في زمن هسه الاي اي، هذولا كلهم الموظفين يقعدون ببيوتهم، حاسبة وحدة تشتغل لك الدنيا كلها. وعليه احنا نتأمل أن يكون فد اجتماع أنيق وحلو ومرتب، الناس تفتهم موجودين ويخرجنا بمخرجات طيبة تحاول قدر الإمكان توظيف عمل الموظف من ناحية ساعات العمل، الدوام، الأجور، منو متوظف، منو اللي المفروض يطلع على التقاعد، النايم على الكرسي، مدى يطيل الشباب هذه إنه بيطلع تقاعد يروح يشتغل لمحامي، شو جوي لك عمو؟ خلو نروح بريك، نروح بريك ونرجع نكمل ساعة كاملة من بانشور.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا، لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

السادس من أكتوبر 2026، هذا الثلاثاء، عناوين صباحية جديدة صادرة في صحافتنا العراقية، اخترنا منها الصباح الرسمية والمشرق، ونبدأها بالصباح وفيها نطالع في عالم عراقي.

الزيدي خمسة فصائل وافقت على تسليم السلاح، وقوتنا بأن يكون القرار عراقياً، توجيه الأموال المستردة من الفساد لصندوق الأجيال، غارات مكثفة ومعارك عنيفة في اليمن لتوزيعها ضمن مبادرة المليون أرض في بغداد، الزراعة ترفع يد الإصلاح عن 26 ألف دونم. خلال الأشهر الثلاثة المقبلة الجهد الخدمي يستعد لافتتاح 30 مشروعا، والبرلمان يشرع مبكرا بمناقشة بنود الموازنة. تنسيق مع الإقليم لتوحيد برامج الحماية الاجتماعية والتعليم، تحدد مواعيد الدوام والامتحانات في الجامعات. في الصفحات الداخلية نطالع من الصباح، مستمعينا: رئيس الجمهورية يبحث أوضاع ذوي الشهداء والمؤنفلين. أتروشي يؤكد أهمية التواصل بين الوزارات والبرلمان. إضافة فقرات جديدة لمشروع قانون الحشد، والعبودي يناقش مع ممثلة أممية تفعيل التعاون المشترك. الغانمي يبحث آفاق التعاون مع ديوان الرقابة المالية، والحبس الشديد بحق مسؤولين اثنين في هيئة الاستثمار. الإعلام الأمني: مزاعم إطلاق سراح إرهابيين لا تستند لمعلومات رسمية. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات استباقية في 3 محافظات. وصوت على تعديل الكتاب العدول مجلس النواب، ينهي قراءة ومناقشة 4 قوانين. تثبيت العقود وتعظيم الإيرادات والسعر الصرف على رأس الأولويات. اليوم وزير المالية في البرلمان لبحث الموازنة. مقترح لاستحداث وزارة الحوكمة لتوحيد الأنظمة الإلكترونية الحكومية. مجلس النواب يترقب أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة. في صفحة محافظات من الصباح، جامعة بابل تحتفي بيوم السيادة. أيضا إجراءات رقابية في كركوك لضبط أسعار السوق، والديوانية تطلق مشروع الزراعة التعاقدية. تحركات قضائية عاجلة لحماية البيئة في إقليم كردستان ولدعم فرص العمل وخفض نسب الفقر. نينوى تطالب بزيادة حصتها من القروض. خطة ثلاثية للمنافع الاجتماعية في ميسان. وفي صفحة محليات، ستخصص لمبادرة المليون قطعة أرض، الزراعة رفع يد الإصلاح عن 26 ألف دونم في بغداد. أيضا تنسيق مع إقليم كردستان لتوحيد برامج الحماية الاجتماعية ورفع جاهزية الدفاع المدني وتنفيذ مشاريع المجاري، استعدادات مبكرة لاستقبال موسم الشتاء. من الصباح مستمعينا، ننتقل معكم إلى عناوين صحيفة المشرق.

الداخلية تنفيذ عملية أمنية استباقية واعتقال مطلوبين في الفضل ببغداد. واشنطن في رسالة تحذيرية إلى الزيدي: حسم سلاح الفصائل، وإلا عقوبات مالية واقتصادية وضربات محتملة. اليوم البرلمان يستضيف وزير المالية لمناقشة الموازنة، والعراق يستأنف رحلاته الجوية المباشرة إلى إيران الخميس بعد توقف لأكثر من 50 عاما. الناقل البحري يستعد للعودة إلى الخليج. القانونية النيابية ماضونة لإقرار إجازة الموظف ل5 سنوات، ولا نزع ولا حصر للسلاح. نائب يكشف تفاصيل التسوية مع الفصائل. لا جلسة يوم الخميس. الوزارات الشاغرة تجمع الإطار وإدارة الدولة لاستكمال التشكيلة الوزارية. ردت على تصريحات سياسي: الإعلام الأمني تنفي إطلاق سراح إرهابيين من أربيل ودهوك، وآمدي يؤكد أهمية إنصاف ذوي الشهداء ومتابعة حقوقهم. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، في مدينة الطب، فريق طبي في مستشفى الشهيد غازي الحريري ينجح في التعامل مع حالة جراحية معقدة لإنقاذ حياة مصاب بحادث سير. أصابت السوق بالركود والكساد، وقفة احتجاجية للتجار تستنكر قرارات الجمارك والضريبة. توجيه حكومي بتسهيل عمل اللجنة الخاصة بدعم الكرد الفيليين. والعدل، انطلاق العام الدراسي الجديد في 19 مركزا تعليميا بالمؤسسات الإصلاحية. في خبر مروري، تحذير مروري في بغداد من مخاطر القيادة في المطر، وحراك نيابي لفتح القبول الجامعي أمام خريجي التعليم المهني. ومدير مديرية العيادات الطبية الشعبية في واسط يعقد اجتماع لمناقشة عدد من المواضيع. وأخيرا في الأنبار، تحذير للمزارعين من ارتفاع مناسيب الفرات. انتهت جولتنا الصباحية في أبرز العناوين الصحفية الصادرة في صحفنا إلى هذا اليوم. وبانجور يستمر حتى العاشرة.

0: هلا والله، صباح النور والسرور على كل الأحباب على الواتساب اللي يبعثون مسجات صوتية أو مقروءة على 0770-00-11-4-5. نبدأ من أبو دلة. صباح الخير يا أبو دلة، بعث لنا فويس.
1: يقول غسان كنباني: لا تتعلق بشخص لا يكتب لك، لا يزاحم يومك، لا يقرأ ما بك، لا يحفظ أهم تواريخك، ولا يملأ حياتك بالمفاجآت. أحلى صباح وأحلى بانجور للغوالي الأخت العزيزة ستبان الموسوي، والمخرج الراقي أستاذ وسام، وجميع مستمعين ومستمعات بانجور داخل وخارج العراق. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية لك يا أبو دلة، صباحك فل وعنبر. سليم الجعفري يقول: يا ليت أنك من عموم قبيلتي، أو ليت أنك من أخص قرابتي. يا ليت أمي في عيونك خالة، أو ليت أمك في القرابة عمتي. أو ليت تجمعنا عروق عمومة، أو ليت بيتك واقع في حارتي. يا ليت يجمعنا جوار دائما، لو أن بلدتك الحبيبة بلدتي. الله الله الله، صباح الورد والياسمين، ست الكلبان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستقبل.

0: السجاد ويا الدوام. زين أبو عبد الله، صباح الفل يا أبو عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.
0: هلا والله.
1: والعافية ستمان الراقية الجميلة، سأل الله أن يحفظك ويحفظ عائلتك. صباح الخير أستاذ وسام المخرج الطيب الراقي، صباح الخير والعافية لكل مستمعي راديو رشيد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم دائما وأبدا، وأن يرزقكم رزقا حلالا طيبا، وأن يستر عليكم وأن يكفيكم شر بني آدم يا رب العباد.
0: آمين.
1: سأل الله ذلك، سأل الله ذلك
0: إن شاء الله سيستجيب. شكرا جزيلا يا أبو عبد الله. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي وكل الكادر والمستمعين، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة يا رب. شكرا وسامة. علي العبيدي من سلطنة عمان، شبيك علي؟ شنو بانجور؟ البث غير متوفر حاليا، معقولة؟ بعثنا صورة للبث على الابليكيشن. منو ده يسمعنا على الابليكيشن؟ تحية لمستمعينا على الابليكيشن، على التطبيق. خلي اكتب له. نعم، تحياتي لك. والآن نشوف زين. يعني أحبابي اللي دا يسمعونا على البث، اكتبونا. طيب ننتقل إلى محمد كاظم اللامي. منحكم الله السعادة والعافية وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم ويسر لكم الخير كلما طلبتم، أسعد الله أوقاتكم. صباح الخير، صباح العافية. زياد المياحي، صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين وعلى المخرج الورد. طبعا إحنا بحكم الهندسة يعني إحنا دوامنا 8 ساعات في اليوم، شركات أهلية خاصة يعني مو حكومي، رواتب نوعا ما زينة يعني زين، أشوفها كافية ويعني على ضوء الخدمة اللي دا قدمها للشركة. بوركت أستاذ زياد، الله يبارك في رزقك، ويعني منطق مقنع الحقيقة. بوركت. مسج من بس لحظة، وسام، الاسم هو وسام. صباح الخير على كادر راديو الرشيد، صباح الخير على حضرتك ستبان وعلى المخرج والأستاذ وسام. أنا عندي مقترح بسيط جدا، يكون دوام الدوائر أو الوزارات 7 صباحا زين إلى 2 مساء فقط، هذا المقترح على الأقل أثناء دوام المدارس والكليات. تمام، يعني إحنا وجهنا صوتنا إلى مجلس الوزراء وإلى الوزارات المعنية بهذا الموضوع، وعسى ولعل يطلعون فشي. يعني صدام الزبيدي، صباح الخير، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. نعم بوركت. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الخير والرزق والطمأنينة. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. أتمنى يومكم يكون حلو مثل قلبكم. أخوكم مصطفى القرغلي. هلا والله، صباح الخير والعافية يا مصطفى القرغلي. شنو عندنا بعد؟ علي القيسي، أبو حسوني منور فويزات، يلا.
2: السلام عليكم مرة ثانية أخوكم علي القيسي، شلون ما تحكي بينا أخونا العزيز؟ أنا أخوك الكابتن علي القيسي، سائق تاكسي منذ 14 سنة وستبان يعني بأي حلقات تناشدنا وصوتها ويانا، ونقول يا رب يخلينا ستبان موسى والذهب.
0: الله يخليك.
2: وستبان طبعا من الأوائل اللي تدافع.

0: على ابو التاكسي الله شاهد عليه. شكرا جزيلا ستبان موسى والذهب
1: عيوني،
0: وان شاء الله الله يعين جميع سائقين التاكسي آمين. على هاي الزحامات وعلى هذا الهضم والضيم.
1: امين والله امين اخوتي وعلى راسي، واتشرف بكم وادعو لكم الله ان اول شيء يكفيكم شر الطريق وشر السياره وشر الهافي والمتعافي، وأن يبارك في رزقكم يا عيني، وأن يرزقكم بقدر ما يغنيكم إن شاء الله ويرضيكم. تحياتي لكل أخواني الجيش الأصفر كما ذكر أخونا قصي، لا مو قصي، أبو نور أعتقد، وإن شاء الله مباركين. منتظر الكندي ولا الكندي؟ منتظر اكتب لي كندي رقم واحد، كندي رقم اثنين، فمنه الأصح؟ يقول بانجور صباح وأحلى الزحام ساحة اللقاء. استمتع. استمتع. زكريا طقطقة، صباح الورد والكادي على أحلى بان والمخرج وسام وأحلى مستمعين أخواني كلهم، ستبان شغلي وقته يجنن ما يتغير بس من تنطر نعزل رأسا. تحياتي لكم. زيكو طقطقة، شنو تشتغلوا بالمطار تعزل؟ هاي حزورة. على هالحكي معناها انت جايك شتا عيني، راح تخلص الشتا بالبيت يعني؟ منتظر الكندي ها صح؟ كندي؟ اكتب صح لو غلط. منتظر الكندي صح، عاشت الأسامي. منير الدليمي، بونجور أستاذ منير.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير على الأستاذ المخرج، والله حبيت أصبح عليكم، صباح الخير على المستمعين كلهم. والله اليوم الجو يخبل والشوارع حلوة مو ذاك الازدحام، فضل الله والحمد لله، واني لا موظف لها رجال سائق تاكسي، وخير وبركة يا رب العالمين. اللهم ارزق كل من توكل عليك يا رب العالمين، ويحفظكم ويحفظ جميع المستمعين. تحياتي لكم منير الدليمي.
1: ألف تحية لك، والله يبارك فيك يا عيني، وإن شاء الله طريقك حلو وأيامك حلوة. شوفوا أحبابي، رغم الشغل والازدحام والهذي أكو تفاصيل صغيرة تمر بيها، يعني على قولة كاظم الساهر، شؤون صغيرة تمر بها أنت دون انتباهي، تساوي حياتي جميع حياتي. فنروح بريك يا حياتي. ساعة 9:30 نروح بريك، وبعدها نرجع نكمل بانجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 24 ساعة 24 ساعة.

رجعنا نكمل بانجور لساعة 10 بس على الرشيد اف ام. لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق أنتظر الوصول إلى المحطة وأبكي وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر. أحمد مطر. عفوا محمود درويش. نعم صباح الخير عليكم. احنا كلنا لا شيء يعجبنا. اكو شيء ما يعجبنا، زين، بس نتعايش مع الموضوع. دائما ما اذكركم بالمثل الانجليزي اللي يقول الشيء الذي لا تستطيع تغييره حاول التعايش معه. زين حجي منتظر صباح الخير يا وردة، أنت الورد، شكرا حجي. أبو فرح صباح الخير، صباح الورد، صباح العسل على أجمل وأرقى إذاعة. أبو فرح حياك الله. مروان صباح الخير ستمان، بس لك ها. أستاذ وسام علسني البارحة وكان 15 عيد ميلاد البارحة، ميزان يعني برج الميزان. أستاذ وسام هسه يشيل لك إياها من نال 15 سنة.

نجور يا حلو والعسل أحلى بان وسام. صباح الورد إلك سليم أبو موسى وواحد دليل محمد النعيمي. زين دكتور مروان كل عام وأنت بألف خير يا غالي.

0: ما كنت بدأت. صباح الخير عليك يا ستبان الغالية، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين الأعزاء، صباح الخير عليكم يا ملوك الطاقة الإيجابية، ونهاركم سعيد إن شاء الله.
1: نهارك سعيد وقلبك سعيد وطلة رائعة كالمعتاد الأخ العزيز حسين الشيباني. هذه لي عبد الحليم حافظ مو تحياتي إليك يا مزوق، شكرا حدوني. عمر سعود يقول صارت حياي الناس تلدغني بسكوت وصرت بحلك شمات موش بحلك حوت. ابن دليم والنعم منك، والنعم منك ما عليك بهم لا تهتملهم. باسم القرغولي شنو يقول؟ يقول ستبان هذا الولد بمنطقتنا البارحة وقعت عليه رعيدة من السماء وتوفى. يا ستار صاعقة يعني؟ بالله تدرون البارحة كنت خايفة من الصاعقة، آني كنت بتقاطع الموال وكانت شايف هذا يقول لك يا رب اعطيني إشارة، اعطاني 3 إشارات رب العالمين. بس إذا فعلا فإلى رحمة الله، يعني هذه الصواعق اللي يعني تضرب البشر أو السيارات أو تسبب حريق أحيانا، فالله يسترنا ويستركم، والله يرحم هذا خطية بعد شاب فتي إلى رحمة الله. زين عندنا فويس من مرتضى. نعم.
2: روح سرير الموت وتقول اريدك ما تقبل بالدكتور بس لمست ايدك. صباح الخير عليك وعلى المستمعين وعلى المخرج، تحياتي لكم مرتضى من بغداد.
1: اهلا اخ مرتضى، صباح الفل ومية هلا. الى المحامي احمد مكية الله يقول مذكرة احضار صادرة عن هيئة الفرح عبر اثير اذاعة الرشيد وبرنامج بانجور، استنادا إلى صلاحيات الجمال النافذة تقرر الآتي: أولا إلقاء القبض فورا على كل لحظة أمل والتحفظ عليها داخل قلوب المستمعين الأحبة، ثانيا إخلاء سبيل كل المتاعب والهموم بكفالة ابتسامة واحدة فقط غير قابلة للرد، ثالثا تفعيل عقد الطمأنينة بينكم وبين هذا الصباح مع ضمانة كاملة للنجاح والتوفيق، تنفذ التعليمات فورا وصباحكم عامر بالخير والمحبة. المحامي أحمد مكية. علي العبيدي من سلطنة عمان، عاش راسك سالم عيني تدلل. كنا نتكلم على مود عن التطبيق. زين أبو محمد أحبكم تحياتي واعتزازي، كل التقدير أخونا. خلي نسمع أبو محمد شنو بعث لنا من فويس.
3: أنا حاسب لك ابن أمي ما يمحسب لك صديق، هيجج مغمض عليكم قلبي يندل الطريق.
1: الله الله.
3: هيجج مغمض عليكم، هيجج مغمض البيتك قلبي يندل الطريق، ومثل ما تو قلت لك انا حبك لما تهلنا وراح اسولف لك عتيج. اليوم بابك روحي ايش تميل وهيك تطيح، اليوم بابك روحي
1: ايش تميل وهيك تطيح. راح اسولف لك عتيج، ممكن اطلب اغنيه منك استاذ البعتيج على ذكر العتيج. اوكي يقول لي اكو تطبيق احمر بحرف يو.

0: شفتوا ماكو واسطة عندنا؟ والله أنا فتحت اليوتيوب حتى دا أسمعها. يا عيانها ولا مني يتحد ذولاك الناس. لا لا لا مو وقتك. طلبت هاي الأغنية عيني ما يسمعنا إياها إحنا نسمعها لنفسنا. راح نسمعها من وسام ماجد.
1: انت تعودي وحياتي وش اساسي بالعمر.

0: تحياتي لحسين الشيباني يقول ايه اغنية رسالة من تحت الماء. ايه ايه ايه بعتيج والله يا بالقلب حبك. هو يقول حبك اي مو هذا حب قوي يعني مو حبك ايش حبك حبك شلون اللبن قال له اريد لب اريد لبن عندك لبن قال له عندي لبن بس مو هالثخن. حيدر المدريد يقول ستبان بس شوف الضيم يعني كافي ضيم حيدر كافي يقول ما تدعينا احنا شنو كفار ده حشاكم حشاكم وهنيئا لكم الإسلام ولنا بس قل لي شنو السالفة تريد أدعي لك عن عليها. الله يخفف ازدحاماتك إن شاء الله والسلبية اللي تحيط بيك والشغلتين اللي براسك مضوشتك واحدة عاطفية واحدة مالية حتنحل. قول لقد تم اكتب لي لقد تم لقد تم مو بس تم حتى بهاي عجوزي. زين لقد تم أحسنت. أبو وفاء ستبان التطبيق يوميا يتقطع وحتى في الستلايت أحيانا يحصل توقفات لساعات طويلة بسبب الجو أحبابي. بس بعثلنا فويس أبو وفاء. يلا يا عيني نسمعها منا.
1: صباح الخير بانجور وبونجور إلى الجميع. بصراحة عندنا مشاكل بالعراق كثيرة جدا للأسف أنه ماكو حلول. يعني بدل أن يحلون مشكلة الكهرباء نشوف يزيدون الأسعار مال كل يقولون كل بطاقة عليها 10,000 صارة والكهرباء هي أصلا ماكو. بالإضافة لأبو المولد صعد سعره 20 و25 وساعات إطفاء ما تقل عن 5 ساعات باليوم الواحد. أتكلم عن الوكلاء المواد الغذائية، هل من المعقول أن وكيل مواد غذائية عند 6,000 نفر غذائية وربما أكو أكثر يجوز أكو 10,000، يعني هذا حتى الوارد مالته 10 أضعاف وكيل آخر وخطية المواطن يجي يلزم ساعة على المجلس ساعة على المجلس بتروحين على وكيل آخر عنده بس 200 نفر اصلا ما يقدر خطيه هذا الرجال يطلع حتى الايجار مال المحل مالته بيهم حوله الى البيت على مود حتى ما يدفع ايجار. اكو مظالم كثير ولكن الوزارات ما تفعل شيء. اكو اصلا الدوائر وزارات ما موجودين مثل ما نعرف فصار قد الحكومه مشت وبعد لحد الان يعني ماكو حلول للاسف ما شنو السالفه يعني شنو القصه ما نعرف. نتمنى ان تصير حلول ولو جزئية.
0: نعم
1: تحياتي لكم.
0: حياك الله أستاذ أبو وفاء وتحياتي إليك. علي كريم صباح الخير والعافية عليك. عمر البغدادي أبو خطاب منور.
2: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية ستبان فيروز العراق. تحياتي لاجتمعنوا للمخرج وكل المستمعين. طبعا حبي أتصبح عليكم وصار لي فترة مفتقد أحد المشتركين يمكن ابن الصفار الصحيح لأنت يا باباتي دائما كان ينطق الكلمات كلش حلوة بحقك وهذا والله يجي فقدته والله. تحياتيكم أتمنى يكون بخير إن شاء الله.
0: يعني ما ردت أختم بهذا الموضوع أبدا بس يعني ذكرنا أكثر من مرة أنه الأستاذ الأب الغالي ابن الصفار يعني فقدنا للأسف وتوفى. خالص العزاء المتكرر إلى عائلته المحترمة والكريمة وخسارة كبيرة. هذا الإنسان مؤرخ وأستاذ وإنسان قبل كل شيء. بالنسبة إلي خسارته أبدا مو قليلة و أسأل الله أن يرزقه جنانه الواسعة بإذن الله تعالى. عموما أحبابي نعم لما حبيبتي الله يرحمه ويغفر لابن الصفار في جناته آمين يا حبيبتي ولا يهمك أبو خطاب عيني. يا يعني هواية ما يعرفون أخبار. أنا أحب هاي العلاقة بيناتكم، تعرفون بعض وواحد يسأل على الثاني. وإن شاء الله يحفظكم من كل سوء، وما تفارقون عزيز يا رب العالمين. لهنا ننتهى بانجور. زين أحبابي، بس ردت أذكر حالة معينة يعني بأقل من دقيقة. هواية يسألوني عن الدور الثالث للطلبة. الدور الثالث أحبابي من 11 سنة الوزارة سوت دور ثالث، يعني 100% أكو دور ثالث. زين عيني، بس ما أعرف إيش وقت، ولا أعرف بثلاث دروس أو أكثر. يعني هواية تجيني استفسارات عن هذا الموضوع. أكو دور ثالث؟ نعم، 1000000000000 يعني بال95% أكو دور ثالث، لأنه هي من 11 سنة الوزارة مسوية دور ثالث. بالأخير شقد بكم درس يمتحن؟ هل كلهن ولا بس ثلاثة بس اثنين؟ I don't know، ما أعرف. ننتظر تعليمات الوزارة وبياناتها الصادرة عن طريق السيد المتحدث باسم الوزارة أو المكتب الإعلامي وما إلى ذلك. تمام عيوني، شكرا لكم، وإن شاء الله ناجحة مقاصدكم التي تقصدوها في كل مرة. باشر نلتقي وباي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كاس الدولة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني.

عن عيوبه.

تسليم السلاح، والحوار مستمر مع الآخرين. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار العراق وتبني سياسات نقدية وتمويّة تدعم الاستقرار الاقتصادي. المفوضية إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال عام 2027. النزاهة ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بحق 31 متهما في شركة زراعية بكركوك. القضاء يستقدم نجل شقيق المدانة عاليا صيف بتهمة تلفيق الأدلة وتضليل السلطات. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. الرئيس الأمريكي منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. استونيا تستعد لهجوم روسي محتمل وتنقل قواتها قرب الحدود. طقس العراق استمرار الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد الجماعية جمة ويؤكد صون حقوقهم وكرامتهم. الزيدي 5 فصائل وافقت على تسليم السلاح والحوار مستمر مع الآخرين. المالية النيابية ترجح مجلس الوزراء سيصوت على مشروع قانون الموازنة في جلسة اليوم. هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الأيزيديين في

الطمأنينة إلى كل بيت أيزيدي. وأضاف: كل عام والأيزيديون في العراق والعالم بألف خير وسلام، وسيظل العراق وطنهم الذين ينتمون إليه، وتصان فيه حقوقهم وكرامتهم، ويحفظ لهم حقهم في العيش بأمان واستقرار. أشاد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بموقف العشائر الداعم للدولة وإسهامها في ضبط النظام في الأوقات الصعبة، مشيرا إلى عدم السماح لمن يحاول إضعاف الدولة أو يهدد وجودها. وأشار الزيدي إلى أن 5 فصائل وافقت على تسليم السلاح، وقد سلمت 3 منها بالفعل أسلحتها، والحوار مستمر مع الآخرين، مشيرا إلى إطلاق 500 مليار دينار شهريا لتسديد مستحقات الفلاحين. رجحت اللجنة المالية النيابية تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة في جلسته المقرر عقدها اليوم. وقال عضو اللجنة رياض التميمي إن اجتماع اليوم مع وزارة المالية خلال استضافتها في البرلمان يهدف إلى بناء رؤية برلمانية واضحة ومبكرة بشأن المشروع قبل وصوله رسميا إلى قبة البرلمان. وأضاف أن الحوارات تشمل مناقشة الأسئلة القانونية والآليات المعتمدة في إعداد التخصيصات. أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي أن الوزارة وضعت خطة لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات، فيما أشار إلى أن الوضع الأمني في ديالى يشهد استقرارا واضحا وانخفاضا بمعدلات الجريمة. وأضاف أن وزارة الداخلية تسعى إلى خفض معدلات الجريمة وتعزيز السيطرة الأمنية في جميع محافظات العراق. أخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. من جانب آخر، قال ترامب في تصريحات صحفية أن مضيق هرمز لم يعد سببا في ارتفاع أسعار البنزين، مبررا ذلك بأن أعدادا قياسية من البراميل تصدر عبره الآن بشكل شبه يومي. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد الجماعية جمة، ويؤكد صون حقوقهم وكرامتهم. الزيدي: 5 فصائل وافقت على تسليم السلاح، والحوار مستمر مع الآخرين. المالية النيابية ترجح مجلس الوزراء سيصوت على مشروع قانون الموازنة في جلسة اليوم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com، وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابع، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.

يا غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM 24 ساعة.

بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: حبيبي حبيبي أهلي ما بيرضوا.
1: أيوة
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
3: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد الجماعية جمة ويؤكد ضمان حقوقهم وكرامتهم. الزيدي 5 فصائل وافقت على تسليم السلاح والحوار مستمر مع الآخرين. المالية النيابية رواتب الموظفين مؤمنة واحتياطي البنك المركزي يغطي العجز. النزاهة ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بحق 31 متهما في شركة زراعية بكركوك. الداخلية الوضع الأمني في ديالى يشهد استقرارا واضحا وانخفاضا بمعدلات الجريمة. عرقشي لن نتراجع عن شروطنا وإعادة فتح هرمز مرهونة بتحقيقها. مجلس التعاون الخليجي ندين الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطاري جازان ونجران بالسعودية. الرئيس الأمريكي منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. طقس العراق استمرار الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، نتابع في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل ولطيف لكل من يسمعنا ويتابعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم ببرنامجنا درس شاغر. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ووياي بالإخراج نورنا أبو سلا وعلي عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد تحية للجميع، يا رب تكونوا بخير دائما وأبدا. تحية لكل اللي يشوفونا هسه على بثنا التيك توك باسم راديو الرشيد، والتحية أكيد للي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأكيد للي يسمعونا عبر أثيرنا بالراديو موجودين حاليا على 91.5 FM هماتين. نبدأ الحلقة، يلا نبدأ الحلقة.

طبعا مرات من نباوع مثلا فد افلام معينه بخصوص يعني هي افلام غير واقعيه, موضوعات انه مثلا اللي عنده طاقه انه الاشياء ممكن هو قاعد يلزمها, يعني هاي مال سبايدر مان وغيرها. اكو واحد كلش اكو فيلم راح من بالي الاسم مالته هسه اتذكره, يقرا الافكار, وحتى اكو مسلسل همالتي انت تقرا افكار المقابل فمباشر تعرف انه شنو راح ترد, وبالتالي طبعا اللي يقرا افكار القدامه يعني حظه كبير راح يصير لانه يعرف شنو راح يجاوب, شلون يجاوب, شلون شلون يمشي الموضوع, شلون كذا. فالمهم اليوم عندي سؤال, لو لمده دقيقه, شوفوا قليله كلش هواي, لو لمده دقيقه تقدر تسمع افكار شخص واحد فقط, أنت تختار هذا الشخص طبعاً, تسمع أفكاره لمدة دقيقة, إيش راح تختار؟ يعني أنا حاطت لكم كم شخصية, بلا بعد خلي أنطيكم, أوكي. إذا لمدة دقيقة تقدر تسمع شخص أو أفكار شخص واحد فقط, راح تختار شخص أنت تحبه, شخص أنت مختلف وياه, يعني أكو مشكلة بيناتكم, ولا مديرك بالعمل, خلينا نقول بعض احطيكم, ارجع مره ثانيه اذكركم, شخص تحبه, لو شخص تختلف وياه يعني عندك مشكله وياه, لو شخص او مديرك خلينا نقول, وتاخذ اذا عندكم اي وظيفه, بس انا اعطيتكم لاني خيارات اشوف انني ثلاثه لمده دقيقه, من راح تختارون من ذول الثلاثه؟ ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770211415.

0: مساعده وياك.
1: صح كلامك. طيب طيب فهمتك. عيوني انت انا ما اقدر اتعبك. شكرا لك ولاتصالك. تحيه لكل اللي يكتبوا لنا على بثنا بالتيك توك. شكرا لكم. طالع اليوم تعبي والله. طالع اليوم كبايه وهل لقيتها قدامي وجيتكم وتتخيلوا النفسيه شنو.

0: يلا متواصلين وياكم اكيد. والقبلها شنو اسم الاغنيه؟ شنو كانت قبل هاي؟ حتى ما اتذكر انا شنو كنت طلعت. هسه نشوف مخرجنا، مخرجنا اكيد عمار كامل. يلا عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا.
1: شلونك يا غاليه؟
0: هلا والله، شلونك انت؟
1: والله الحمد لله، انت جميله بكل وقت.
0: عاديه، اشكرك والله. هذا الجو شايف، هذا النقله ما بين الصيف والشتاء.
1: اكيد
0: يصير مالك واهس يعني، فاهمني؟
1: فعلا
0: هل قدامك تلبسه وخلاص؟ بالنسبه للبنات
1: اي طبعا.
0: بالنسبه للبنات يسوون الشعر كبوه، بالنسبه للولد جماعه الكاسكيته والشفقه واطلع.
1: تحياتي للمخرج.
0: تحياتي لك اكيد. يلا محمد، قل لي منو الشخص اللي راح تختار بانه تسمع افكاره لمده دقيقه؟ شخص تحبه، لو شخص عندك خلاف وياه يعني اكو مشكله، لو شخص، لو مديرك. بنام بالنسبة لي مديري. اي
1: لا اكيد شخص اللي احبه.
0: الشخص اللي تحبه؟
1: نعم.
0: ليش؟ يعني مو انت مفروض انه اكو بيناتكم حب وتوافق؟
1: بس اعتقد اكيد اكيد، بس احتمال هو عنده في افكار جديدة.
0: زين
1: فاحب اسمعها من عنده.
0: اوكي، فلهذا انت تختار شخص تحبه. شخص تختلف وياه مالك علاقه بيه، عادي خلي يفكر اللي يريده مثلا.
1: خلي يفكر من الباشر الصبح.
0: عافيه عافيه عافيه جريدك.
1: واحنا مختلفين مختلفين.
0: هم صحيح. طيب اني كلش اشكرك، اكيد نورتني محمد، اتمنى لك يوم حلو. باي باي. اتصال اخر، اغنيه.

0: يلا بعدنا متواصلين. اتصال اخر. الو
1: الو
0: الو
1: صباح الخير.
0: ليش تحكي على الاستاذ عمار العزاوي؟
1: منو هذا؟
0: انت
1: اني؟
0: اي
1: نقص لساني ان شاء الله.
0: متاكد؟
1: والله هذا الاي اي ما يدخل احد بحاله.
0: يعني اي اي
1: في الاي او في الذكاء الصناعي
0: السوري. يعني الرساله اللي وصلتني البارحه اي اي
1: طبعا هو على فكره الاي اي مو واحد لازم يكون شاطر بيه، لازم يكون فكره.
0: لسه غير يجاوبني. اي اي كانت البارحه الرساله.
1: اي اي يا رساله
0: على الفيديو. ها
1: عمار الوردة هذا على ويا النفس.
0: اوكي
1: عبير. عبير من صف ثاني متوسط. ايش تحكين انت؟
0: والله البارحه حنطيت بيه انت عشان علي
1: اني.
0: اي المهم يلا خليها بيناتنا، يلا ما يخالف احسوي زينية واسكت. احكي لي. قول لي والله من الشخص اللي انت حاب تسمع.
1: ذاك الاسبوع وقعت بنفس الحيرة.
0: ايه بس شوف شلون دا يحكي.
1: اي والله جانا مشروعين ورشه خارجيه. واحنا دائما نروح يعني مهندس وحرفيه اثنين.
0: زين.
1: وقعت بين اروح ويا واحد غبي لو ويا واحد اكرهه.
0: اوكي.
1: ويعني واحد يكرهني واكرهه، عداوه معلنه. ظليت صافن، قلت والله خل اختار هذا عدوي، لان هذا الغبي ما تعرف شيء بمصيبه اللي على كده الغبي ده وقعد. على الأقل هذا عرفه يكرهني وكره نخلص الشغل وفي مال لا في مال.
0: زين هسه شنو؟
1: واحد مختلف وياه.
0: واحد مختلف وياه.
1: ايه طبعا.
0: في سبيل شنو؟
1: في سبيل انه نفتهم هذا شيء ايش بيه وياه، بدي اعرف ايش بيه.
0: في سبيل افوز.
1: ايش بيه وياه؟
0: أنا والله ما أبي شيء وياه، كان دا أحكي حقيقة. أنا بالنسبة لي با حتى عمار كامل دائما عنده مشكلة وياي إنه أنا ما أضم سالفة، يعني خصوصا هيجي يعني مو أما أضم سالفة أوكي، بس قصدي من أشياء تخصني حتى يعني ليش جاي يسمعها من غيري، فاهمني؟
1: تتعاملين بشفافية.
0: إي نعم هي هاي مشكلتي والله، يعني سمرت أتأخر من برنامج، أخلص البرنامج عمار كامل يقول يلا روح ركضي، قولي لا أنا تأخرت. فأني يعني حتى على نفسي أفتت. أوكي فاهمني.
1: بس مديركم وردة مال الله يعني.
0: تمام أنا راح أخليه يقرأ المسج ونشوف. أوكي شكرا إنك. باي باي محمد.
1: صباح على خير.
0: هلا هلا هلا صباح الخير. صباح على خير. شو أنت يومك داي خلص بنفس الدقيقة. أوكي خلي أذكر الأرقام. أرقامنا هي 07-8-02-11-415 و07-8-02-11-617 آسيا سيل 07-70-11-415

0: يلا متواصلين. الو
1: مساء الورد، مساء الياسمين، مساء المسرة عليك وعلى مستمعينك وعلى متابعينك.
0: الله الله الله، مية هلا.
1: وتحياتي إليك وتحياتي للطلة الجميلة ورب عين الباردة عليك.
0: الله يسلمك، شكرا عزيزي. من وياي؟
1: ستار الواسطي من واسط.
0: أهلا يا ثائر، نورتنا عزيزي. مية هلا.
1: مو ستار، مو زار،
0: ستار. أوكي
1: تحياتي.
0: الله يسلمك عزيزي. يلا ستار، قل لي من الشخص اللي حاب تسمع أفكاره لمدة دقيقة، شخص تحبه، شخص عندك مشكلة وياه، أو شخص مسؤول عنك بالعمل.
1: والله أنا لو صراحة ما حد أسمع من كل شخص.
0: إسا انطيناك هيك دقيقة واحدة تسمع بها أفكار اللي مقابلك، إيش تختار يا شخص؟
1: أختار بنت ريحانة.
0: يعني شخص تحبه؟
1: اي.
0: من يا باب؟ من يا باب؟ يعني من الفضول على شنو بالضبط؟
1: طب فضول اسمع انه شنو افكارها، شنو اللي تريد تنتج، شنو اللي تريد تاسسه، هذا اللي
0: فضول عندي. اي حلو.
1: الثاني شنو السؤال؟
0: هو هذا السؤال، ماكو ثاني سؤال.
1: اي فهو قلتك المفضله عندي هي ريحانه.
0: يلا ان شاء الله، الله يا ربي تشوفها انه احسن البنات وبالشيء اللي انت تريده وتطمح لها يا رب.
1: تحياتي لك، تحياتي للمستمعين، تحياتي للكادر. شكرا جزيلا.
0: شكرا مع الف سلامه. باي باي. قويه مال يومك يخلص. اي والله، شو قال لنا صباح الخير ولا تصبحون على خير راسا. يلا عندنا اتصال. الو، قطع الاتصال. خلوني أعيد السؤال مرة ثانية اللي نضم ويانا جديد على السماع. السؤال يقول لو لو لو ثلاثة لو أنه انطيناك فرصة تسمع أفكار شخص واحد لمدة دقيقة واحدة فقط، من راح تختار؟ شخص أنت تحبه، شخص عندك خلاف وياه أو مشكلة أو غيرها، أو شخص مسؤول عن عملك، يترأس عملك يعني مديرك. أياب سترة بين الشتاء، يعني مو بالشتاء تكثر السترات وقميص أبيض وهكذا. وإنه أهلا سلطان.

0: يلا متواصلين وياكم اكيد عندنا اتصال. الو
1: ست عبير الجميلة،
0: اهلا،
1: يوم جديد وصباح جديد لابو ستر.
0: شلونك؟ اي والله اليوم شياك مشيك وما ادري وين الصداقة بالموضوع.
1: بس
0: لابس ابيض قميص، شو بالله سلطان، قميص ابيض وسترة سوداء.
1: منو سلطان؟
0: سلطان اي لا مو عمار.
1: لا عمي سلطان،
0: لا عمار بعد ما تشت عمار. بس سلطان اليوم طالع فتشي ما ادري، والمفروض يعني يكون زميلي وصديقي، فمن تكون نفسيتي تعبانة هو هم يكون نفسيته تعبانة. غير
1: انا شفت زميلك تعرفين وين؟ باربع شوارع قاعد فوق، شايفه واحد من يقعد بالكية اخير شيء وطلعتك من يديه. لا بالقرآن ها، وقاعدين يما ضيوف جميلين، اسلم علي اشر علي سو نفسه ما يشوفني مدري
0: عزي سلطان صدق
1: والقرآن ردتك علي. بعدين قلت اسعر شنها الفضولية هاي مالتي، دخل لك عدو بعدين اخرى
0: يقول لك وين
1: ونزيت.
0: وين
1: يندل؟ وين هسه مع علي انا؟
0: وين
1: يندرون
0: هسه؟ عوفوا الاشخاص، الاشخاص اعرفهم غير المكان. وين المكان؟
1: تتذكرين كنا حدائق بايام الكليات نقعد بالخانه الاخيره ويتكدين
0: هسه غير يقول لي المكان وين هسه شيء انا اعلان ارد اسوي للمكان. هو ده يسال والله، هو ده يسال مو انا.
1: ما نسوي لا يعرف خرب
0: والله، هو ده يسال.
1: المستمعين ده ينتظرون وخاف بعدين يعاتب.
0: براحتك يلا ايش علي انا. المهم والله هو ده يقول
1: شوارع أي. لا يعرف بس عمار كامل يمك لو احمد
0: عمار
1: اي عمار كلش يعرف، هو هذا مالت المخبأ السري
0: سكتك.

0: هاي شنو هاي مسوي لك أغنية؟ شنو هاي؟ عمي
1: مالت هم المستمعين، المستمع مالت هذا أبو كندا محمد مو دزيت له فلوس سوالي حفلة ورجع له فلوس وياها. خلصنا من المحلس.
0: يلا احكي لي من الشخص اللي حاب تسمع أفكاره لمدة دقيقة واحدة، شخص تحبه، شخص عندك خلاف وياه، مرؤوس بالعمل أنت، لا أنت يعني المرؤوس العمل غير تعوف ذني.
1: احب يعني مثلا واخذ منه نصيحه مثلا.
0: لا تسمع افكاره لدقيقه.
1: اي والله اخوي كبير.
0: اي
1: زين، رغم انه افكاره 90% سيئه، 10% من ينطيها النجاح مالتها مضمون. يعني حقيقه هاي الاكبر منك بيوم افهم منك بسنه
0: اكيد.
1: يعني هو يقولها
0: اي
1: وبعدين من انفذها تنجح، ومرات انا يعني باقيات اكنسلهن بس مجرب. يعني مش لا عفويا مجال شغل، مره قال لي اقول لك ايتم هذا ليش ما تجربه؟ قلت له ما يشتغل. قال جربه، جربته وهو صار اساس وشغلي بيه نجح.
0: لا انا صار عندي فضول كلش اجي ازور الاسواق مالتك امانه. ان شاء الله في يوم اقش مره سلطان ونجي يعني.
1: تعالي وهلا بكم ونسوي لكم ديسكاونت وخصم وشي.
0: لا كل شيء ما اريد، يعني ما اريد، ما اريد بفلوسنا رجاء، لا ديسكاونت ولا كل شيء ما اريد. هو شنو ما اريد؟
1: انا اسوي لكم هيك صاغه شلون مال يوم جاي من الشمال.
0: اوكي تحياتي لك امير، اتمنى لك يوم حلو. باي باي.
1: على سلطان وليك بعد هيك بعد طلع دي صفح. وتحياتنا هم مالت المستمعين مالتكم. باي باي.
0: باي باي.
1: صدام.
0: هاشي نجي هاتي. يلا ألو. ما أدري إيش قال. ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: ألو عبير، مساء الخير عليك.
0: أهلا وسام. هلا والله.
2: نبي ساوردة. الله يسلمك ويخليك حياة الله. دام دخلت البيت و.
0: وما سمعت الموضوع عبير وما يخاف سامحيني

0: من ماجي من الجراج للدوام، ها تاخير ترى اكثر تاخير بسبب هذا.
1: والطلبات تكون قويات يعني، يعني شغلات وهذا اقوى من الثاني فما تفهم
0: يعني. سيخ شاورما هذا اعتقد يعني اوكي ما بيفت شيء، وبعد اذا مقبلات وهالامور عادي يعني، كلها ترى كلها طلبات كلش بسيطه على فكره. المهم بس شو نسوي هاي بعد؟ يلا احكي لي منو الشخص اللي حاب تسمع افكاره لمده دقيقه واحده بس، لو سنحت لك الفرصه. شخص انت تحبه، لا انا حطيك شخص انت تحبه، شخص تمام. عندك خلاف وياه، او شخص ما يعني مرؤوس عليك بالعمل.
1: لا لا لا لا قبل قبل قبل رقم واحد قبل
0: شخص تحبه.
1: ايه بس دقيقه قليله عبير،
0: لا هذا الموجود عندي والله ما اقدر
1: ما لحق اسمع الافكار وكل يعني كل هنا
0: والله هذا الموجود اعطيكم مجاني الموضوع، ترى اشتراك مجاني يعني فدقيقه كل
1: يلا احاول اكثر عدد من الاسئله مثلا
0: مو اسئله اي يعني فكره. اليوم نقعد قدامك هو دا يحكي هواي، احنا نعرف انه اشخاص يحكون وياك.
1: المهم المهم داخلك المهم نعم المهم اعرف اللي بدماغه واللي بقلبه اريد بس.
0: اوكي شكرا لك وسام، اتمنى لك
1: يوم حلو.
0: هلا قلبي مع الف سلامه، باي باي.

0: اوكي مستمعين متواصلين وياكم اكيد مرتضى الكاظم يحلى التعبير محترم احلى اذاعه. شكرا لك نقاول الاطفال. هلا وهلا حسين سمنا الله يسمع منك. انا سمنانة. يلا يلا. الو الو
1: السلام عليكم.
0: قصدي الله لما يسمع منك مو يسمع منك. عليكم السلام.
1: مساء الخير والعافيه.
0: مساء الورد. ميت. هلا
1: مساء ابو حمودي.
0: هلا ابو حمودي شلونك؟
1: شخبارك؟
0: احكي لنا شنو اخبار الصحه.
1: شفت تعبين صوتي فيك. شفت
0: مو انت شويه تختفي يعني ما تخابر دائما. لا لو تخابر دائما
1: والله وياك والله على السمع.
0: شفت اللي شلون بالله يدق الباب يتلقى جو تقاطع بين احنا شعلينه
1: مو
0: شلونك شخبارك صحتك شلونها؟
1: الحمد لله فيت. الله بخير بخير الحمد لله.
0: يلا الحمد. صرت رشيق لو بعدك
1: ايش جاي ينزل بس يعني اكل ماكو
0: اكل. اي طبعا اكل ماكو يعني يعتري إيه.
1: تنزل وزن واكل
0: يعني ما يترهم فيلا إيه. ان شاء الله صحه وسلامه
1: يعني حالس. رجعت معده ما اتصل هيك يعني المعلومات
0: اي إيه بلي اعرف اي ان شاء الله صحه وسلامه لك.
1: فدوى عمرك فدوى عمرك.
0: يلا احكي لي قل لي
1: ست. اسمع الهيبه الشيخ الحج ابوي سيدي ابو.
0: اوكي يعني شخص تحبه تسمع افكاره لمده دقيقه ليش من يا باب
1: من عمر على عمره
0: من يا باب ان شاء الله العمر له كلش
1: فدوى العمر الست.
0: من يا باب تريد تسمع الافكار يعني هو شنو الفضول
1: يعني هو سوانه.
0: اوكي ست تسمع افكار حد
1: اي شغله غير اي ست لا كيفين يعرف
0: اني سؤالي
1: وجهك
0: سؤالي وجهك اقول له بابا شو اسوي وجهك عيما متعبني ومطيتك دقيقه شو اسمها سماع افكار تسمع افكاره فشي انت حاب تعرفه هو شلون دا يفكر بيه بس هو ما يقدر يقوله يعني فاهمني.
1: نعم.
0: ف شنو الفضول اللي ممكن يجيك تجاه افكار والدك بحيث تريد تعرف من تجيك فرصه انه تسمع افكاره راح تقول اريد اسمع ابوي لانه عندي هيك فضول تجاه معين
1: صح.

0: يعني الشخص اللي انت تقصدينه منه هو غير صاحبك لو يجي سؤالك؟
1: ابو حمودي
0: آسف.
1: الله يخلي لك الوالد صحة وسلامة لك.
0: فدوى لعمرك.
1: نورتنا عيوني. سواء فرض أبو حمود تقول أسمع صوت الزبون أفكاره، جاي يفكر على السيارة مثلا. يلا باي.

0: اوكي اكيد حابه احيي وادي السلام كلش جميل ولطيف الى اللطيف والمهذب جدا زميلنا العزيز سيف اوسم. تحياتي لك، شكرا جزيلا لتعليقك الحلو، ربي يسلمك ويخليك، وان شاء الله يا رب كل الموفقيه لك بمجال عملك. يلا اتصال. الو، ها انت هم ما تحيي وسلطان يحييك يا اوسم. يلا الو، مساء الورد.
1: مساء الخير.
0: هلا والله. الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الله يخليك. تحياتي لساعتي المخرج
0: هلا محمد. هلا هلا.
1: ليش ما عندكم بث على الستلايت صار يومين؟
0: نعم
1: بث على الستلايت.
0: اي والله اكو خلل بحق، قلت لكم بس شباب دا يحاولون يعالجون ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: يلا احكي لي محمد، منو الشخص اللي
1: ماكو بث؟ تقولي موضوع
0: زين ماكو بث، نزل تطبيق بالتليفون.
1: والله مو تليفون،
0: مدام تسمعون ابو مدام تسمعون ابو الصوف ابو سربحان، نزلوا التطبيق مالتنا واسمعوا.
1: عبوه متعرفين الموضوع التليفون شوي صعب علي، مزعج.
0: اي صحيح. طيب السؤال يقول، لو سنحت لك الفرصه تسمع افكار شخص لمده دقيقه واحده فقط، منو تختار؟ شخص انت تحبه، شخص عندك مشكله وياه، او يعني مرؤوس بالعمل بس انت ما يعني ما عندك عمل معين، خلينا نقول دول الاثنين، منو تختار؟ شخص تحبه لو شخص عندك مشكله وياه؟
1: يعني اسمع افكاره
0: اي مده دقيقه واحده.
1: جاني مزيد شويه.
0: لا ما عندي والله، ما عندي.
1: نعم مشكله فيها
0: ما عندنا.
1: والله هم يعني اكيد ابن خالي.
0: ابن خالص. يعني شخص تحبه من يابه تريد تسمع فضول، شنو يوديك على انه يعني اوكي يعني ممكن انه تسمع رايه بيك، تسمع افكاره تجاهك، تسمع مثلا فت خطه معينه حاب انت تشوفها انه
1: خاصه شغله الفلوس.
0: يعني يصرف هو لو يجمع؟
1: لا وانا كل يصرف لازم ده لازم.
0: اي معناها ده يجمع، يعني معناها يبكي هوايه بس هو تريد تعرف وين ده يضمهم وين ده يوديهم.
1: المشكله يعني تقولي له قاعد تجمع؟ لا
0: طبعا يقول لك لا
1: قاعد تصرف. لا وين فلوسك مالك؟
0: اي طبعا يقول لك لا، ايش لك بياها؟ يقول لك اي والله دا
1: هو فكت هاي الدقيقه شوي الدنيا الله عليك.
0: اذا الموضوع بيه فلوس وبي يعني بعدين نتيجه اوكي ينطيك دقيقتين عمي.
1: اي لا ارجع اعرف النتيجه، اعرف على العله بالضبط شنو.
0: طيب تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا مع الف سلامه. سيف اوسم يقول سلامي للسلطان ولد. شكرا يا سيف. يلا اتصال. الو
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: هلا والله.
2: ما تعرف ما اعرفك؟
0: لا شو ما اعرفك ابو عبود، ايش السالفه؟ غير بعدنا بسم الله غير سلام وراها يعني اكو. شلونك ابو عبود، ايش اخبارك؟ الله يسلمك. شكرا
2: كلها.
0: تسلم تسلم. يلا احكي لي منو راح تختار؟ شخص شخص تحبه من يا باب من شنو الفضول تروح حدا تسمع؟
2: والله دا اشوف الودع مالته تودع هواي.
0: اي الله يساعدها.
2: ايوه
0: يلا ان شاء الله يا رب صحة وسلامة لها دائما، اتمنى لك ان شاء الله لك ولكل عائلتك ابو عبود. عيوني انت
2: البارحة طابق مشيت اخابركم، خلصت المخابره. شو لاحظ الا واحد صعد يمي كان يقول دخيل الله ودخيلك.
0: خير يا ساتر. ايه
2: اي أيوة والله، لان ما عجايب تتاتين وتواتي تطلع المنزل خاطر الله.
0: اي
2: ويوم الشرطه يمي كان انا كسرت السياره علي والله.
0: زين وبعدين نزل؟
2: الشرطة نزلوا وراحوا وياهم بعد ما طلعوا بعد.
0: اها يلا الحمد لله على سلامتك. والله المشكلة بعد ما تعرف. اي
2: لا قفل البوب، فيت قفل البوب اذا ازدحام او فيتي قفل البوب.
0: قفل البوب عافية عشرة ايدك صحيح.
2: اي والله شفت البارحة يعني صارت لك.
0: طيب يلا صحة وسلامة لك والحمد لله على سلامتك. شكرا تحياتي لك. باي باي. هلا والله.

0: يلا متواصلين، عندنا اتصال اخر. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: الو الو السلام عليكم.
0: الو الو الو الو
1: الو عبير،
0: هلا عيوني. هلا والله، شلونك انت؟
1: شو اخبارك؟ عافيتك.
0: الحمد لله. شو اخبارك نعيم؟ امورك؟
1: الله يسلمك. شو اخبارك؟
0: والله شو مختفي نعيم؟ قول يا الله نعيم.
1: صل على صل على محمد البارحه. والله العظيم من الساعة بالثنتين أدق على سلطان حد ما عزل ما حصلت
0: زين
1: والله. واليوم همي نفس الشي، بان من الساعة بالسابعة لحد الساعة بالتسعة أدق، بعد أنا أعرف بان عدة نص ساعة من السابعة للسبعة ونص تأخذ اتصالات، بعدها ما تأخذ
0: اتصالات. يا بمرزوقين، دعوفنا دعوفنا.
1: ما الناس طقيت والله يرضى عليكم. بعد ما أعرف أن سمع سلطان ما أخذ ست بيوت هيك حسب ما سمعت يعني.
0: هاي ست بيوت العام.
1: لا هاي السنة،
0: لا سنة 12 ضعف.
1: ها ما شاء الله. نعم. الله يرزقه ان شاء الله.
0: نعم نعم
1: الله يرزقه. نعم.
0: اي يلا احكي لنا نعيم، من الشخص اللي حاب تسمع افكاره لمده دقيقه لو سنحت لك الفرصه؟ شخص تحبه، شخص عندك خلاف وياه، مشكله، مرؤوسك بالعمل.
1: لا اكو غيره، هو الرئيس غير سلطان ما اخذ رايه.
0: لا مو رايه صراحة. مو رايه مو رايه. يا اخوان
1: يعني
0: يا اخوان مو تاخذ رايه، تسمع افكاره. تسمع فكرته. أي بهاي الدقيقه أي اللي قاعد بيها قبالك.
1: اي طبعا هو فكرته، شنو افكار سلطان انا اخذها من عنده، اي فكره اللي يقول لي بيها سلطان انا اخذها.
0: مدى يفهمني
1: افكاره حلوه،
0: مدى يفهمني سلطان؟ ليش مدى يفهموني سلطان؟ ليش
1: انت شنو افكار سلطان؟
0: هسه انت قاعد ويا سلطان. خلينا نفرض انا من اقول لك تسمع افكاره لمده دقيقه، شيء هو ما يريد يقول لك اياه بس انت راح تسمع، لان عندك هاي ايش نسميها ما اعرف، المهم يعني عندك هاي الميزه ساتة. ميزه انه انت تسمع الافكار لمده دقيقه. من الشخص اللي راح يعني انت تختار بانه تسمع افكاره بهذه الدقيقه، افكاره اللي مو هو يقول لك اياها، مو يقول لك روح سوي هيك وسوي هيك، لا هو براسه فكرة، فاهمني؟ انتوا ما شايفين افلام ومسلسلات سمع الافكار؟
1: لا والله ما سمع.
0: صدق والله اكو فيلم اجنبي سلطان قبل شوية ذكرته بس يعني نسيت الاسم، هسه سلطان يذكرني. فيلم اجنبي موجود، هذا يسمع افكار الاخرين، يسمع افكارهم بدون ما يحجون، فبالتالي يكون مثلا مستثمر وكبير جدا وكذا وينجح بعمله. ليش؟ لانه هو ده يسمع افكارهم، هم ما يحجون بس هو ده يسمع انه هم شنو مخططين، انه هذا العقد اليوم يتوقع لو ما يتوقع مثلا. اعطيتك بساطه هيك،
1: شلون عنده يعني تواصل، يعني شلون تواصل روحاني، يعني يسمع الفكره بس ما يحكيها. مثل سلطان شلون عنده كفكره براسه. انا سمعتها بس ما اقول للسلطان عليها،
0: عافية.
1: بس راح انفذها من وراه.
0: عافية عافية. هي بالختام، هي رساله الختام. هاي عمي يا عمي عمي يلا اختار. هم سلطان ما يخالف
1: طبعا، اكيد سلطان هو. طيب. ايش عندي غير الرئيس؟
0: اوكي خلي لك الرئيس عيني. شكرا
1: طبعا مية تلبيتش،
0: تحياتي لك، اكيد نورتنا، اتمنى لك صحه وسلامه انت وكل عائلتك، مع الف سلامه. باي باي. هسه شنو

0: إذا مستمعينا عندنا اتصال أخير. ألو.
1: مرحبا.
0: مرحب.
1: شلون الصحة؟
0: سلطان عم تسمع؟ عم تسمع الصوت؟
1: إي طبعاً سلطان. إي ده يسمع سلطان.
0: شلونك؟
1: هلا شلون الأخبار؟
0: الله يسلمك، شخبارك؟ أمورك؟
1: بخير وأنتو طيبين.
0: الوالدة شلونها؟ صحة وسلامة إلها الحمد لله على سلامتها. قالوا مسوية حادث شنو هيك شي سمعت؟
1: دفع الله ما كان عظم الحمد لله.
0: الحمد لله. جوك أحد من الولد زارك دق الباب عليك؟
1: والله هم بس تليفوناتهم كافية.
0: الله الله عليك.
1: اي طبعا
0: الله عليك الله عليك. المهم
1: والتواصل يومي على الجروب ويكتبوا لي محتاج شي نجي.
0: هاي سوالف الكبار بالعمر. المهم يخابرني، المهم اكو تواصل على الجروب.
1: هو العد قابلاني جزة.
0: الله اعتراف، هذا اعترف اعترف اعترف خلاص. هذا اعتراف. شلونك وميض؟ وميض
1: الله عيوني. شلون الصحة؟
0: الله يسلمك وميض. من حاب تسمع افكار دقيقة واحدة؟
1: ترامب.
0: ها؟
1: اي والله.
0: ليش؟
1: صدفتهم شيء صغير.
0: ليش؟
1: ما هو كله بيده.
0: اي.
1: اي، ارد اسمعها لمدة دقيقة. اي. على قبك اليوم السوق.
0: اي.
1: كان ب 158 هسه ب 63.
0: ب 63 اي والله. طلع فلوسك وميض، روح اصرف.
1: ماكو وين؟
0: صرف صرف. صرف وميض، صرف صرف احسن لك.
1: راحن راحن ويا العينتين.
0: هاي بعد ما رجع لك؟
1: يرجعن.
0: الله ان شاء الله يعني ما ادري ايش اقول. يلا عموما وميض اتمنى لك صحه وعافيه ودائما الله يخليك. خليني نسمع حسك
1: ان شاء الله.
0: لاني هاي شويه خصوصا هالايام مطر والقع مو تمام والزحلقات هوايه وانا خاف عليك تزحلق وتروح عندك عظمه منا الله يخليك.
1: لا لا تخاف
0: دباك عنك.
1: ما دام سلطان موجود ما ازحلق.
0: اوكي تحياتي لك. انا كلش اشكرك. مع السلام. باي باي. بلبل يقول عبير مسلسل كراميل. اي صحيح، مسلسل كراميل اللي هي ما تنتقر الافكار وهيك شيء. اول مره اشوف عبير يوميا اسمعش بالراديو من سنين. عيوني نورتني مية هلا. تعالي هاي بعد سنين تشوفني هسه بالكبه مالتي والجينز ورا سنين. يلا شكرا لكل اللي تابعونا بحلقه اليوم. ما ادري ايش اقول، بس خلي نختم وياكم. يقول يمكن مرات نسمع او نتمنى نسمع افكار الناس حتى نعرف الحقيقه، بس هاي البس خلوا جواها كثير من الخطوط. مو كل حقيقه نكون مستعدين انه نسمعها، لان كلمه واحده من عقل شخص نحبه ممكن تغير علاقتنا به للابد. ولهذا يمكن احسن شيء ببعض العلاقات انه تبقى بعض الافكار داخل الراس وما تطلع. بالنهايه اذا انطوك هالفرصه لدقيقه واحده اختار الشخص بعنايه، لان الدقيقه ممكن تكشف لك شيء ما كنت مستعد ابد تعرفه. ولهذا أنا ما اختاريت أسمع أفكار سلطان، راح تخرب علاقتنا. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. باكر نفس الموعد نلتقي وياكم، وأنا وعمار كامل. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. الزيدي يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد جمة. العراق سيبقى واحة غراء يحتضن أبناءه. المالية النيابية رواتب الموظفين مؤمنة، واحتياطي البنك المركزي يغطي العجز. النزاهة ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بأحق 31 متهما في شركة زراعية بكركوك. الزراعة رفع يد الإصلاح عن 26 ألف دونم ببغداد لتوزيعها ضمن مبادرة المليون قطعة. الداخلية الوضع الأمني في ديالى يشهد استقرارا واضحا وانخفاضا بمعدلات الجريمة. القضاء يستقدم نجلة شقيق المدانة علي صيف بتهمة تلفيق الأدلة وتضليل السلطات. عرقجي لن نتراجع عن شروطنا، وإعادة فتح هرمز مرهونة بتحقيقها. مجلس التعاون الخليجي ندين الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطاري جازان ونجران بالسعودية. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق استمرار الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك،
5: تمشي وياني.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلا

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق
2: الرشيد اف ام المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد جمة، العراق سيبقى واحة غراء يحتضن أبناءه. المالية النيابية رواتب الموظفين مؤمنة، واحتياطي البنك المركزي يغطي العجز. عرق تشي لن نتراجع عن شروطنا، وإعادة فتح هرمز مرهون بتحقيقها. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي في بيان أن الزيدي يتقدم بالتهنئة الصادقة والتبريكات لأبناء شعبنا الكريم من الأيزيديين في العراق والمهجر بمناسبة حلول أيام عيد جمة، متمنيا لهم دوام العيش الكريم في ربوع الوطن وسط إخوانهم وأهلهم من باقي المكونات. وأكد الزيدي أن وطننا العراق سيبقى واحة غراء يحتضن أبناءه ويسمو بهم وبجهودهم الخلاقة بين الأمم، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار على هذا البلد الكريم بأهله وتاريخه العظيم. قالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليميان رواتب الموظفين مؤمنة، وأن هناك احتياطي داخل البنك المركزي في حال وجود أي عجز سيتم التمويل، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادي للدولة بدأ يتحسن في بيع النفط. رجحت اللجنة المالية النيابية تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة في جلسته المقرر عقدها اليوم. وأقل عضو اللجنة رياض التميمي إن اجتماع اليوم مع وزارة المالية خلال استضافتها في البرلمان يهدف إلى بناء رؤية برلمانية واضحة ومبكرة بشأن المشروع قبل وصوله رسميا إلى قبة البرلمان. وأضاف أن الحوارات تشمل مناقشة الأسئلة القانونية والآلية المعتمدة في إعداد التخصيصات. أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي أن الوزارة وضعت خطة لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات، فيما أشار إلى أن الوضع الأمني في ديالى يشهد استقرارا واضحا وانخفاضا بمعدلات الجريمة. وأضاف أن وزارة الداخلية تسعى إلى خفض معدلات الجريمة وتعزيز السيطرة الأمنية في جميع محافظات العراق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن طهران لن تتراجع عن شروطها في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ووصفها بأنها شروط واضحة بحسب ما أوردت وكالة مهر. وأضاف أن أي تحرك نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق هذه الشروط ولن نتراجع عنها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد جمة، العراق سيبقى واحة غراء يحتضن أبناءه. المالية النيابية رواتب الموظفين مؤمنة، واحتياطي البنك المركزي يغطي العجز. عرق تشي لن نتراجع عن شروطنا، وإعادة فتح هرمز مرهونة بتحقيقها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com، وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: رشيد فم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يتابعونا أيضا من خلال التيك توك على البث المباشر. أجمل التحايا لكل الأشخاص أيضا اللي راح يكونون ويانا, مستمعينا الأعزاء, أخواننا, أصدقائنا الطيبين اللطيفين راح يكونوا ويانا على الهواء والاستماع عبر التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم جميعا, أتمنى لكم يوم جميل ورائع, ويا رب تكون دائما أيامكم حلوة وجميلة. في سؤال حلقتنا لهذا اليوم, اليوم شوية راح أحرك عندكم جزء من العقل والعقل الباطن اللي بالداخل. أنا حاكي أكثر من مرة لأن هنالك فرق ما بين الأمنية والحلم, وحقيقة إحنا كأشخاص اليوم كثير ما ممكن تجينا أفكار الأماني اللي تكون عندنا. إذا في حال قلت لك أنت كشخص أن تختار مهنة معينة وبراتب معين لمدى الحياة, يعني حب ما تموت تشتغلها, عندك صحة ما عندك صحة, وضعك تعبان, ما أدري صاير بك, يعني ما أدري شو يصير بيك, تبقى تمتهن هاي المهنة وبهذا الراتب على أن لا يزيد راتبك عن نصف راتب المسؤول. فهمتني؟ يعني الشخص اللي يشغل هذا المكان لازم راتبك ما يتعدى, او لا يلا خلاص نفس الراتب, خطيته راتبك يكون نفس راتب هذا المسؤول اللي او المسؤول شنو يعني الشخص اللي يشغل هذا المنصب او هذه الوظيفة او هذا العمل معين, تمام؟ بس مدى الحياة ما يعني تبقى انت طول عمرك تشتغل نفس هذا الشغل حتى اخر شيء, حتى لو مكسر مفلش ما صاير بيك امراض الدنيا كلها, وتروحون هواي مستشفيات. عراقيين ما يروح مستشفيات, كل شوي يحبون مستشفيات, يحبون دواء ويحبون العلاجات ويحبون تحاليل ويحبون الأشعة ويحبون التمارض ويحبون المرض, يحبون, احنا نحب الهاي يعني محاولة لجذب الانتباه بصراحة. المهم, فإذا قلت لك تشتغل شغلة أو تمتهن مهنة أو تتوظف وظيفة معينة وتأخذ فقط راتبك, فقط راتبك, لا رشاوة لا محسوبية لا تعيين لا من جوة الطاولة ولا إلها تخريجة معينة, مهنة تمتهنها, يعني تقول أني أتمنى أن أصير مثلا أمين صندوق وراتبي فد مليونين وأبقى مدى الحياة بس أعد فلوس عادي. واحد يقول أني أتمنى أن أصير مثلا مدير مشاريع البناء واستلم راتب مثلا 5 ملايين بس ابقى لحد ما اموت اني اشرف على البناء. ايش فهمت؟ فهذا اللي انا اقول لكم اياه, او هذا هو سؤال حلقتنا اليوم من على الطريق. حلوين جميلين كل الاشخاص اللي دي يسمعوني هسه يفكرون دائما اذا موظف يقول لك انا انتظر التقاعد واقعد ما عندي شيء افتح لي شغله هيك, الكاسب يقول لك انا يجي يوم ممكن اتعين او ممكن يكون عندي كم فلس وافتح مشروع وابقى عليه. لا, انا اريد مهنه تتقاضى منها راتبا, مو ارباح, مو مطلع لك 5-6 يشتغلون, لا, مهنه تتقاضى منها راتبا حتى نهايه عمرك, الحد اخر يوم الله كاتبه لك في هذه الدنيا. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211411, وعلى 0780216117, وعلى 0720114115. يلا حلوين.

0: هناخذ ميان اتصال. الو الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: نعم بدات اوكي. طيب والله زين شنو دق هو شنو الو الو بعدين راح وقطع الاغنيه بعناد. ارجع لنا الاغنيه والله ارجع الاغنيه شنو

0: يلا نتصل. الو الو
1: ليه؟
0: طبل كل شيء حلو. اليك
1: انت انا لك
0: اليك انت
1: اليك
0: من هي هاي؟
1: وياك احمد.
0: شلونك احمد؟
1: شلونك
0: انت؟ والله بخير الحمد لله.
1: الله يسلمك.
0: سالف لي احمد.
1: اسولف لك وانت سالف.
0: الوراها عبر لي
1: الوراها.
0: ايه
1: هل تصير بغداد؟
0: شو تصير؟
1: امين بغداد.
0: امين بغداد تصير. امين بغداد لحد اخر يوم بعمرك. ايش قد راتب تاخذ؟
1: ما
0: انت ايش قد تتوقع؟
1: يعني هو ياخذ 4 ملايين.
0: 4 ملايين؟ اي تاخذ 4 ملايين لحد اخر يوم انت امين بغداد.
1: ما يخالف عادي حتى لو مليونين هم.
0: لا مو تحدد ماكو حتى لو احنا نحكي راتب الاخر يوم بحياتك يعني تبقى الاخر يوم تشتغل.
1: ما يخالف اخذ 4 ملايين
0: يعني ماكو تقاعد تموت بس.
1: ما تقاعد الى نموت.
0: اي لا تموت ماكو تقاعد يعني الله مد بعمرك وطلع الديناصور وعبرك 80 تبقى انت وعكاستك والمغذي وطب هذا الاكسجين وتداوم عادي. داوم وتأدي واجبك. ماكو دوام كله دوام ماكو يعني ايش هو سؤال هنا الفكره بالسؤال انه تبقى تشتغل لحد ما الله ياخذ امانته ماكو تقاعد.
1: ماشي
0: قاعد قاب ايش معنى هسه السؤال؟ لا شو انت تستلم توقف انت تستلم دوزع مين احنا شنو الموضوع زين اقول لك هاي بس الجماعه بس اطار تنسيق يوزع وزارات احنا من نوزع. اسمع ايش معنى امين بغداد؟
1: والله شوف انا هذه
0: ما في
1: يعني هاي
0: الحمايه الفنيه
1: صراحه. اي وانا دوامي بسوي كلش بعيد
0: زين
1: يعني من اشوف الطرق والشباب العود والوقاف والاخطاب يعني هذه كذا والله بيني وبين نفسي اظل افكر طريق اقول مثلا من المتخفيه امين بغداد هاي البحث طريق ما حد يشوف سيارات مثلا شوفات يقدرون ينظفون هاي المكانات او يشتغلون بيها.
0: لا ما
1: في زين اكو مرات كلش بسيطه بس تحل لك ازمه كبيره مثلا الاشتغال
0: شنو هي؟
1: جسر
0: دياله. اي.
1: كم طاس سنتين للزحام. حطوا شو شوية طراب
0: على الحياة
1: حطوه. ليش؟ حتى تحل المشكلة
0: مال منو المزدحم مال منو؟
1: مال جسر دياله مال.
0: لا هو منو اللي مني الازدحام يعني منو اللي دي يتأذى من الازدحام؟
1: أني.
0: اللي أنت منو؟
1: أي مواطن شريف.
0: وليش هو ما شنو شعليهم بيك؟
1: هو مدير
0: بلدية للأمانة. هو شعلي بك. انا دحكي عن الامين انا دحكي على كل مسؤول يقدم خدمه للمواطن. هو شعلي بالمواطن ليش هو شعلي شعلي بك انت؟
1: حلو.
0: اي لا صدق يعني هو شنو والله العظيم هو يعرفك مرتين بحياته مره كل 4 سنين بالانتخابات.
1: اي لا ما يعرف
0: والله. ومرة ثانية عرفك من يعني يريد يوظفك باتجاه مثلا جيش الكتروني تحجون على واحد طلعوا مضاع يعني هالسؤال.
1: الحمد لله ما حد يعرف
0: يعني هو مو واحد تبي يعرفك واحنا اكو فهد 40 مليون ما يعرفوهم ما يدرون بهم شنو هذول. فبالتالي انا ليش انت اليوم اقول لك بشرفك هسه انت اليوم عندك 100,000 تروح تعطيها لابن عمك المحتاج لو تلزم واحد بالشارع تعطيه اياه ما تعرفه. ألف رحمة على والديك هو هم من نفس السالفة هم لا صرف على ابن عمه ولا انطاها للميعرفة اللي هو إحنا المواطنين راح دكنهن وحطهن بسيارة أو حطهن ببيت سووا قاصة وخمطوهن وقعدوا هذا شيء إيش بعد؟
1: أنا عندي واحد خدمي
0: كذا عندك شنو العفو؟
1: واعد
0: احتفظ بين نفسك كتبه بورقة حطه قبالك وبشرشبه بس الإطار يكون أسود تطلع أحلى
1: والله هو خليته
0: أي عافية عشتيته بدله سوي اسود بس مو الومنيوم خشب يطلع احلى افخم
1: اي هم ضروري
0: ايه اكتب لدي واعز
1: اي شيء لا
0: توفر لدي واعز ليس للبيع لعدم وجود مشتري جاد والله تحياتي لك يا احمد حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا هلا مرحبا، مع السلامه. يلا ناخذ اتصال ويانا. الو
2: الغالي سلطان.
0: اهلا
2: الحبيب
0: علاوي الجميل،
2: شلونك يا طيب؟
0: بشرني رجعوا للخط بعدهم، بدك توديهم وتجيبهم انت؟
2: لا اولادي
0: اي وليداتك
2: اي لا هم يروحون يجون بعد
0: ما يروحون يرجعون، بس هو اليوم عيب باب المجامله الابويه.
2: لا هم بعد كل من سياره
0: مترايق ذاك اليوم. خابرني علي مستمعي، طبعا خابرني علي مترايق الساعه بالسبعة ومودي جهال المدرسه، وخابرني بساعة خبرتني ب
2: 12 تقريبا
0: بال11 ب 12 تخيلوا يعني مترايق وقاعد، وانا استوني يعني مو استوني قبل نص ساعه فاك عيني دا اشرب شاي، هو خابرني بقمه نشاطه هو ام يوسف الله يحفظها. لا ياكلون يعني ياكلون ايس كريم من الفخمه يعني يعني الحياه يعني نصها خلصت عده، انا استوها اول نص ساعه من اليوم.
2: ترى اسوي تعديل بسيط،
0: ايه
2: بالخمسه قعدنا
0: بالخمسه يلا بالسبعه طالعين انتو يعني تريقين بالسته. صدق كذب على اللاوي، الحمد لله والشكر.
2: انت ربع الخط يجيهم يومين
0: ايه لا مسجلهم خط وديهم وجيهم اثنينهم بنفس اليوم، قال على شنو ارجع هي بعد نص ساعه يطلعون خل اروح ابخ. صدق كذب علاوي
2: دافع فلوس خط،
0: اي دافع فلوس خط ما ادري. يلا شنو المهنه؟
2: اكو اثنين طموحي،
0: وحده اقوى وحده
2: يلا اقوى وحده امين عام امم المتحده.
0: امين عام امم المتحده ايش قد راتب تستلم؟
2: ده شدات صافي
0: حد ما تموت،
2: هذا صافي من عدل بدلات وخدمات.
0: ايه هو ما هو نص راتبه بس يستنكر.
2: أيه. عندي شغلتي
0: اثنين
2: يعني.
0: لا هسه انت موافق على الشروط الى نهايه حياتك؟
2: اي حبيب قلبي
0: ماكو تقاعد
2: ابد. لا لا
0: اوكي ليش معنى امين عام متحدي؟
2: اشعر بالاسف واشعر بالقلق.
0: بس تشعر؟
2: اي هاي
0: اي حلوه مهنه شعوريه
2: يعني
0: هي.
2: قامت قاعده الدنيا بغزه
0: اي عادي اي فلسطينيين ماتوا
2: اشعر بالاسف يعني انا اسف اقاطعك. العنوان شو حيكون؟
0: ايه
2: اسم مالتي حيكونون الامين العام يشعر بالاسف.
0: ايه
2: يعني قاعد يعدلوها يقولون يشعر بالقلق.
0: ايه مثلا هو هم يشعر هو بس قلق اسف بس هي بس ان شاء الله تبدل الكلمه وتاخذ 30,000 دولار ثلاث شدات حلوه حلوه شغله حلوه وحقيقه بها مسؤوليه لان مو كل شيء تشعر عليه بالاسف ممكن تشعر عليه بالقلق، ممكن اللي قلقك ما يأسفك واللي أسفك ما يقلقك
2: للاسف يعني.
0: اي صدق للأسف. أوكي.
2: والوظيفة الثانية دا مو اللي يهديها الواحد يعني تريم على قلبي. سفير عراقي.
0: سفير
2: عراقي خارج بالذات إسبانيا.
0: الله.
2: 21 مليون نقد من عدد الحبشتلات اللي قلنا عليهم.
0: الله. إيه.
2: وآخره يوقع ويختم على جواز أو معاملة مع المواطن وربي يشيل على قلبه 6,000 مرة.
0: إيه حلوة جميلة.
2: ويحضر مناسبات وحفلات.
0: إيه هيا همشي هاي حلوة خوش هاي خوش إن شاء الله.
2: وإسبانيا.
0: إيه وإسبانيا. سانتارينو
2: شلون جبت لك اياه؟
0: الله ليخاندرو ابدل اسمي سلطان خانتو. طيب تحياتي لك باي. شفت ال40 اللي شفوك؟ يمكن باقي الحديث.

0: يلا ناخذ يلا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: عم ابو عزيز الحبيب
0: كل الهلا. انت وين كنت غايب؟
1: طيب اي والله مو قضيه غايب
0: ها
1: بس والله اخويا كل ما افتح الراديو اباوع الساعه بالثنتين قربوا لنا شو تصير الثلاثه لو تطلع لي شغله.
0: ايه
1: اخر مره فتحت الراديو سمعت موضوعك مالك قالت هاي ما نتش بالمدة ولا مدري شنو.
0: ايه زين
1: فش موضوع سياسي.
0: ايه عادي مو مشكلة.
1: هو والله ما كان تقريبا موضوع سياسي ابو عزيز.
0: لا لا ليش سياسي اجتماعي. انت ايش عاجبك مهنة تمتهنها وظيفة تداوم بيها من نوع لحد ما الله ياخذ امانته شنية وش قد راتبها.
1: والله سمعت سؤالك ودققت يا الله.
0: حلو يلا شنية المهنة.
1: اي والله
0: شنية
1: والله اريد امتهن مدير دائرة هاي الاقامة والهجرة والجوازات مو الجواز الجنسية.
0: زين اوكي ايش قد راتبها تتوقع؟
1: حتى لو ماكو بلا راتب.
0: لا ماكو بلا راتب وبكيفك تتحملنا مني. احنا نعطيك راتب ما عندنا مشكلة.
1: والله ما اريدك. كان عندي مورد ثاني اخذ منه.
0: ما لخص لا لا تبقى انت على هاي المهنة.
1: حتى ترجع من السيارات.
0: اسوي اقامات مفتوحة لل
1: انا حتى 50 دولار يلا مو مشكلة.
0: زين شمعنا هاي الدائرة؟
1: استاذ ورا ورا ورا اكو فترة حقبة تعدت على العراق. بالتاريخ العراقي المعاصر صار الدخيل يكره الأصيل. هاي بعد هاي قاعدة معروفة. إن يروح شخص ما يعرف واحد في تلك الولاية يقربها.
0: زين
1: شكوا واحد طاب عنده إقامة سوري باكستاني أفغاني
0: ايه.
1: إيراني باباني
0: ايه.
1: دول كلهم واللي يخرب البلد أصحاب الجنسية ما تقل الله حتى لو يدب الزبالة من الشباك ما في السيارة.
0: زين حلو
1: والله أصحاب الجنسية مالته قوانين
0: أي
1: تلتزم أحطك على رأسي ما تلتزم في مال أصحاب الإقامة وأنا على أبو العرف نحن.
0: زين حلو ما شاء الله عليك يا أخي كيوت أحسك والله كيوت
1: بحيث أخلي الأصيل هو يخدم البلد. تدري إيش قد أكل شريحة من الناس تدري تنقهر على هذا البلد. والله في اليوم شوف استاذ سلطان بس
0: سريعة بشرفك لان اتصالات
1: اي أيوة والله عندنا قطع عسكرية بكردستان وعندنا قطع عسكرية وراء حدود ايران وعندنا قطع عسكرية بالكويت.
0: طيب
1: والله العظيم شفت عراقيين من يتعدون عدد من القطع العسكرية والله يمشون.
0: زين
1: يقول انا مو امشي دبابة هنا انا امشي دم العراق هنا انا تلفنا والله تلفنا هذا تلفنا هنا ليش ايش هذا الخير نرى والله اكو شرايح يعني تريد بس تقتل من الكريم
0: من ايدنا.
1: وسان اغلب المستمعين يشوفهم يردون هذا اللي يريد يلزم دائرة الامانة مال بغداد
0: ايه.
1: هذا يريد يلزم البلدية ناس تريد تخدم
0: ايه.
1: والله بس والله. اللي يريد يبوك يجي لك والله بدي اصير رئيس جمهورية
0: ايه.
1: اردي اصير خادم الحرمين
0: ايه.
1: اردي اصير مدري شنو والله هذا اللي يريد يجي يخدم يشوفه
0: ايه.
1: لا تطين اردي بلغ تطين اردي حب بس انت بدايه موضوعك ايش قلت؟ قلت لجنه اعمار لطيف شوف ايش قد حلو اذا انت عندك مشروع تريد تبني
0: طبعا
1: بينما لا قايل والله بدي اصير برلماني يعني حرام اكو
0: حرام. لا ما لا لا لا لا لا
1: لا بروح شقي.
0: لا ولا
1: تعرف شقي؟
0: اعرفه اكبر شقي
1: هذا يقعد بالقهوه الشقي
0: اي هو اكبر شقي. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بك مع السلامه باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا الله
0: يا الله يا الله
2: يا الله يا الله
0: تفضل
2: شلونكم عين؟
0: يا اهلا وسهلا
2: شلون الامور؟
0: شلون الاخبار؟
2: لقيت ابو المرور قاصر وصل بالحارثية ليش؟
0: يعني سيارتك بلونها ابيض
2: معقولة على اللون الابيض؟
0: اي على اللون الابيض
2: وطابق طابق عادلة
0: ما لا خص سيارتك
2: يقول لي مو غرمت الكل قلت له شنو انتم سويتوا تحديد الكل طابق عادي يعني
0: سيارتك سيارتك لونها ابيض والرقم جديد فعادي تتغرم
2: ها حلو
0: ايه
2: انها تاخذ 25 من راح يدفعها
0: ها
2: 25 من راح يدفعها
0: بس يلا شنو هي الوظيفه اللي تشتغل بيها طول حياتك لحد ما الله ياخذ امانته
2: حلو اصير مدير الطرق والجسور وبكامل الصلاحيات.
0: وش قد راتب تاخذ؟
2: بلاش والله العظيم
0: ما يكون بلاش. عمي لا وظيفه ما اريد بلاش وظيفه لازم وظيفة؟ تاخذ راتب
2: اي خلي يعطوني حتى دول الجد ياخذون دول المدراء والهاي يعطون نص راتبهم
0: مليونين تقريبا.
2: نقول مليونين.
0: مليونين.
2: زين.
0: ايش معنى؟
2: نقول مليونين. ايش معنى؟ هاي العشوائيات والفوضى اللي بالشارع كلها انظمها يعني. ليش اقول لك مع الصلاحيات؟ يعني مثلا ينطيني صلاحيه اجيبك لين اسحب السياره.
0: زين.
2: ينطيني صلاحيه حشاكم اللي يدب قباله من الجامع. هذا مو اكثر الجامع.
0: هذا شغل امانه، هذا مو شغل دائره الطرق.
2: لا مو انا حصل مديرهم.
0: اي ما لها خص مع اداره الطرق والجسور التابعه لوزاره الاعمار والاسكان، غير امانه بغداد اللي مسؤوله عن جماليه بغداد او دارة
2: امانه بغداد. امانه بغداد تحياتنا لهم. ما نريد نحسب السلاطين يعني. هذا الفرع نظيف ويخبل بصفه. ما اقول مناظر بصفه فرع مدارس التجاوزات حشاكم والوساخه بالشارع. فانا ليش اريد اصير مسؤول على الطرق والجسور بكل حداخيرها؟ يعني شكو شيء مستخدم الطريق. انا اصير مسؤول عليه.
0: طيب حلوه خا.
2: وشوف بغداد من ناس سنه
0: حلوين
2: عمي 6 شهور طوني. يعني بحيث هذا اللي يتجاوز، هذا طالع بالرون، هذا الواقف وقف اتمليت قلت لك انا واقف والله وقفه عدله غرمني. مع العلم اللي قدام
0: اوقف عوجه يعني ما يغرمك.
2: ابو السلاطين والله العظيم تاهم ضلله ورقمها هم يعني رقم عادي مو رقم عسكري تقول. ما حكوا وياه. ليش؟
0: مخاطر ستة ما تعرف.
2: ذاك واقف ساي ثاني والله شاهد ساي ثاني واقف وصورته واقف ساي ثاني. طيب. واني ساعد اول وطلع.

0: كل مره اروح العمره اصعد البيروت.
1: يعني شنو ما نسويها هناك؟
0: الله يسويها بالله.
1: لا تصدق
0: والله اسويها.
1: نسويها
0: ما مسويها قبل مرتين يعني. انت ما مسويها
1: يعني؟ لا المشكله
0: انت كاتب صفك ما سويته من جيت هناك.
1: العقلية
0: يعني صارت انه خلاص
1: شنو اللي صار. بس
0: ولا دكتك مال الحج من خلال الدم خليتنا
1: كلنا احنا يوم خميس كنا وصعب الواحد زين تقديم الكتروني العام طبعا
0: العام
1: قاعدين بيصل طالب
0: حياتي كل المستمعين دفعتني نقدم هذا اللينكم هاكم
1: وزعت الرابط عليهم كلهم
0: ولا واحد
1: يمكن السيرفر وقف.
0: لا لا
1: يوم خميس الساعه 1 بنقدم للحج يعني ما اعرف انا اكو فد شخصيه حسيت اقوم بركم صابون
0: ايش اسوي بعد ذوز يعني تعجك بعد بس خايفين.
1: لا قالوا يعني هسه هذول يعني
0: بس شلون تعمل وياهم
1: يعني هسه شو تريدون انتم بالضبط؟ على العموم استاذ
0: الله يعافيك.

0: الو الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله، اهلا وسهلا، من وياي؟ اهلا وسهلا بي، كل الهلا.
1: الله يحفظك.
0: تفضل.
1: انا مو على موضوع السؤال، العفو.
0: لا عاد شنو؟
1: لكن اتصلت اسال، يعني شيء صار هسه بالحال، يعني سمعته، يعني ارجو انه يكون
0: يلا شنو
1: او يكون الخطأ. حد اصلا واللي تغرم وقال ولي له شنو، من خلال يعني يمكن انه انا سمعت قال هو خرج مفاوض.
0: ايه لا ما اعتقد قال هيك،
1: يعني اتاكد انا هذا اللي يعني انا اذا لو خطا يعني اريد ان جنابك انه انت صححه وتاخذ حق.
0: لا ما اعتقد قال هيك.
1: هذا المفوض اللي
0: يمكن
1: انا يعني سمعت هاي الحكايه،
0: يعني ان قال المهنه فما اعتقد انه فما اعتقد هو يعني سبقها او لحقها بكلمه مسيئه للمهنه. لا كان انتبهت لها انا يعني اسمع، يجوز صار بها لغط، يعني مدى اسمع
1: حبيبتي. اي صح، يعني من جنابك ومن البرنامج اللي نتابعه احنا ونحبه ونابك ندخل ونشارك. هي صارت اخير كلمه يعني مقطوعه، فانا سمعتها ودا اقول لك يعني
0: ما اعتقد هو يعني عتاه اللي هي قديمه او هيك شيء، حتى قد سياره ورقم مميز. أي بس بالاخير اخر كلمه ما اعتقد انه هو حكى يعني ما خلق مفوض. لا طبعا
1: ما
0: باوع ما راح عن الحلقه ما سمعتها. انا يمكن دائما اقول اذا سامع حضر ما اسمح دائما انا ما اقش ويعقب على الاخر، فبتين شنو انا ممكن احد يحكي.
1: هو انا ليش يعني انا متاكد
0: لا طبعا لا طبعا
1: رقي البرنامج
0: ما تطلع هاي الكلمة.
1: أنا أخلي من الحد هنا، أنا أخلي هاي يعني لا هذا هاي
0: الشريحة لا باوع إذا حتى لأن هسه المفوض وقل للأخ المفوض مو خلق.
1: أو تقول لك أنا إذا تسمح لي، وأنا أقول لك أنا ما متزمت، أنا قد أكون خلطان بس أنا هيك سمعت.
0: لا لا هو المفوض مو خلق. لا لا طبعا للاخ المفوض دا اقول لك لو كلمه مسيئه ما اسمح لاحد.
1: اقول لك اذا
0: هاي
1: واحد خطا فاعتذر منك ومن
0: لا لا لا
1: كلمه اساءه فاني الرد
0: تحصل تحصل عادي. احنا ممكن مرات تدري بمرات اكو كلمات تفوت دائما. ليش تشوفوني اكرر اقول لعيد عيد ما اسمعك؟ طبعا بسبب الشبه اسمع بطريقه صحيحه، يعني ماكو مشكله باذني، بس الاشياء اللي هي تكون هاي يمكن لحضرتك وللاخرين الاشياء اللي لها ظرف معين. انا اللي احكي واقول دائما ما يصير احنا نقلل من اي مهنه اي كرامه اي شخص، خصوصا مواطن عراقي. عليهم براحتكم لان ذولي موتونه. المهم بس بالتالي لما تكون هيك موضوع ابدا انا

0: أنا ما أسمح بيها. وإيش ملاحظة
1: ومن عندك؟ متأكد من مصداقية، متأكد من رقية وأخلاق وثقافة حضرتك.
0: الله يحفظك. لا لا، ما الغلط طرفين، ممكن عادي أنت ممكن يمكن جتي في بالك، هو ممكن طريقة الكلام طلعت لك الكلمة هيك، بس هو قال لي لا للأخ، يعني رسالة من عنده مباشرة بلال، قال قلت لا للأخ المفوض.
1: يعني أنا أعتذر.
0: لا لا لا ولا عزيز وغالي، شكرا لملاحظتك، انتباهك بهدول عينك. تحية مع السلامة، باي باي. تفضل أستاذ عمار، يلا ناخذ ويانا أهلا،
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
2: تدري يمكن هاي السنة قدمنا بيها على الحد ما طلعوا حجاج من العراق؟
0: ما هاي ما رجعون هاي؟
2: لا لا، هي من ورانا.
0: اي ماكو، اي والله.
2: اول قال اخر نوبة هاي العالم من طلعت امي قالت يمكن ذكر رابطين والله ما قدم. قالت مشون اربطي على مود هاي 50,000 وهاي، قلت لهم والله ما راح، قلت لهم ما راح.
0: هم رجعوا الخمسين لو ما رجعوها؟
2: رجعوها اي ما.
0: هسه هم حكوا واقعا لو لا؟
2: رجعوها واقعا.
0: يعني نقدم كنا همية فد يوم سونا قاعدة هيك
2: عدوان، هي قبضت كل الكلاسيك.
0: ليش قبضت؟ ما دفتم واك واحد حج بعد 5 سنين حج والعمره شنو الفيلم؟
2: من ضام العمره
0: حتى وانتهى الموضوع
2: سواها 28
0: شنو هاي هسه احنا وين اللحق؟ شنو المهنة؟ نهاية العمر؟
2: قيام الساعة.
0: قيام الساعة شايل يعني إلى إلى نهاية عمرك؟
2: إلى نهاية عمري.
0: جد راتبك؟
2: لا خذ آخر مرة الزراعة لا والمكان بالمكان مريت الزراعة.
0: لا لا، أنت مو رئيس جمهورية حتى تأخذ ذاك واحد، بس المكان هو بيت عادي يعني، بس مو يطلع لك بدل إيجار عادي.
2: كلش عادي.
0: ما النواب عندهم معيشة؟
2: صاحبنا عنده لو أخذها من عنده.
0: لا هو نوب حتى الجديد شاله غير على سعلسه.
2: 6 مليون.
0: إيش معنى رئيس وزراء؟
2: حتى شوية هاي أنا وبصراحين هذا حب العراق حب أزلي وأبدي وبالجينات. كافي شعب تعب والله، شعب تعب. يحاول يعني واحد يحاول يرجع إنه صدق دولة وسيادة مضبوطة وقرارات تم من بغداد الموت عليها. تنبع من داخل بغداد على العراق كله. أحل هاي الفلوس اللي تروح يعني إذا تروح حرامات أبسط شيء تعدك أسعى المي تجلو الفرات روح يجيك من تركيا يروح يدلعب يدب الخليج العربي.
0: إحنا كريمين
2: أتوي لي كهرباء واخدناها من الجرافية تسرع
0: هو مخير نعم سولفهم بالسوالف على واقع الحال.
2: أي السدود تولد الطاقة الكهربائية وخزين الماء
0: ما تفيدنا أتوينا
2: ذني يعني والله بصراحة أبسط أبسط شيء للمواطن العراقي هو بس الجماعة من سؤال سيادة أقول لك هو شغلات بسيطة للمواطن منها ماكو
0: إيه
2: تأكل دولة من دول الجوار عماتين ويدبون عليها وحارب ومدري شنو ونصر لشهرين كهرباء زين قصانا كهرباء
0: حيل بينا إحنا مو زينين
2: هو هذا بيرجع على 50,000
0: إيه بخمسين
2: براسه وخمسين براسه تذكرها
0: هي 50,000
2: يعني والله ما صارت
0: شغلات. طيب هسه المهم نصر ونعطي مساحه للاخرين. انت تريد رئيس وزراء براتب 5، عندك نيه ان تحسن ظروف وتبقى لاخر يوم بحياتك.
2: اي يدقون علي الباب من ورا الباب.
0: ما تقدر تسوي هاي لان انت مو بين محصن.
2: لا اطبقكم يمكن اطبقكم.
0: اي
2: بس خذوا خلوا لي وميض اول واحد بحكي طال شيء
0: ما انا ذا يلا
2: طيب انا العبكم انا العبكم واطبقكم.
0: طيب بس جميل تحياتي لك. اخر اتصال بدقيق. الو
3: ليش
0: ما ستصل تبقى بعدين ورا
3: لا ترى مو حكي يعني صار ثلاث ايام ادق عليك ما جاي
0: دقيقه والله محمد كندي قال يعني هم لا تخلون اتصال
3: سلطان ترى قاومك
0: واحنا
3: والله قاومك
0: يعني الك اصلا منهم شيء بس من عندي فقاومني الي احسن والله
3: ايوه
0: بس جماعه مهم ما عليك انت. اقول لك يلا سريعا لعد شنو قول لي شنو
3: اصير قبطان
0: اخر يوم بحياتك نعيم
3: اخر يوم بحياتي كلش هاي السفينه شايفها
0: الكروز
3: بالبحر
0: ايش عجبتني ايش قد

0: ما اعرف قد راتب ايش قد
1: انت تقول قول انا اصير قد راتب
0: 1000 دولار
1: اوكي 5000 ليها على على يورو او فرانك الماني زين تعال وش معنى هاي
0: لي عجبتني بلد واحد بلد بلدان يشوف بشر هواي عدة جنسيات
1: عدة
0: أما إذا تبقى بلد واحد تبقى مو بس يجلطونك يجلطونك ويجلطون حتى عشيرتك
1: ماكو واحد يأكل يومية منه تشريب يوم لفة يوم سالفة
0: بالضبط خو أنت شفت وديت لك يعني شفت العالم قد مرتاحة
1: إيه والله عم مرتاحة
0: وناس
1: ريتني بنصهم
0: ريت الله العظيم
1: أقول لك صدق نعيم يشتغلون بيه بالمانية
0: لا
1: إيه؟
0: بس احتمال الحزب الهافدي يعني إيه؟ اذا صعد
1: إيه؟
0: اذا صعد يعني الرئيس بعد هذا الخبل اللي قالوا رجعه هاي المارك رجعه
1: مارك
0: بس اكو احزاب معارضه
1: قالوا
0: احنا ممنوع ليش قال انه احنا اليورا جاي نتعامل بها في كل الاتحاد الاوروبي كله
1: بس مارك الالماني
0: شركاتنا نرجعها الاوروبي هنغاريا المانيا
1: طيب.
0: فهذول يتعاملون كله باليورو احنا ترجعون المارك قالوا عادي نرجع بالحدود نسدها
1: حلوه
0: جنسيتها وما نستقبل اي بعد اي جنسيه
1: ايه.
0: والراجبات
1: ايه شكو واحد لاجئ شكو هاي رجعهم اي ردهم
0: كله
1: ايه. ايه. طيب اصل اي حبيبي نعيم الجميل
0: حبيبي
1: استمعينا فاصل قصير نرجع وياكم
2: شويه وراجعين ليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام

0: موجز الأنبام أهلا بكم. هنئ لأي مناسبة عيد جمة العيد حتى غراء يحتضن أبنائية رواتب احتياطي البنك المركزي يغطي العجز. النزاهة ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بحق 31 متهما في شركة زراعية بالزراعة رفع يد الإصلاح عن 26 ألف دونم ببغداد لتوزيعها ضمن مبادرة المليون قطعة. الداخلية الوضع الأمني في واضحا وانخفاضا بمعلمة. القضاء يستقدم نجل شقيق المدانة عليا صيد تهمة تلفيق الأدلة وتضليل السلطات. عرق تشيل نترجع وإعادة فتح هرمز مرهونة مجلس التعاون الخليجي ندين الاعتداءات استهدفت مطاري جازان ونجران بالسعودية. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 130 سفينة منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com هنا في الفيسبوك رشيد من بغداد. بيت الله.
1: لو خيرنا مع ساعة تلفزيون أو ثلاجة غالباً رح تحتار وآنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامت تختارها أنت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لف اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف على الرشيد للإعلى إذاعة وقناة الرشيد الفضائية صل على 480-600 كتروني @alwasitmedia.com.
3: رجعنا رشيد وياكم
4: أغاني في أف أم

0: يوم طويل بزحام وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
2: ساعدوني
3: تبدي
0: برنامج عطر يا ناس حقي مواضيع جدلية.

0: ما باقي بلك بحلقك شغلتك على قوة هذا أبو المقطع الوسيط خطية متوفي شغلتك ما والطبع على مركز تجميل مثلا فد 30 سنة
1: والله هاي بعد
0: انت هنا حتنجلط تموت. انت ما راح تموت مريض، ما راح تموت مجلوط من الصدمة.
1: طبق مجلوط هاي امك بعد انت
0: ترتبها هو انا رتب لك يا، بس انا احب ابشرك انه انت 60 اذا هيك اي والله شغلتك تمام يلا ما هي مو مشكله. المهم المهم اختارت هاي المهنه انت.
1: نعم ما تراجع ما تراجع
0: لا لا بدك تراجع والله العظيم اطلع عليك اشاعات اقول لهم هذا شو اسمه
1: هذا يا
0: ابوي ها خلاص بعد شو تريد قول مقصر وياك
1: هذا واحد يا
0: له ها شو درايتك اوكي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك حبيبي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم
0: ورحمه الله.
2: صدام
0: هلا يا صدام شلونك؟
2: شلونك اخوي الغالي؟
0: شلون مراتك؟
2: الله يعطيك الصحه والعافيه. اول شيء موضوع الواير ما سمع عم
0: اي والله
2: هم اثنين ضوجوك واير السماعة وامير ابو توشي
0: اي والله ذاك ذاك تعبني ذاك تعبني
2: شوي طلع البرنامج
0: اي سمعته نوبدي دبلي تهمه
2: اي والله اي
0: بس
2: صار قاعد بالعافيه قاعد يضرب دجاج البارحه
0: هو طيب يلا صدام شطي شنو هي المهنه الى مدى الحياه ايش قد
2: تمام بالنسبه لي شكو مهنه انسان يعني رئيس هيئه التقاعد العام
0: يكون نهايه عمرك
2: نهايه عمري ليش قل لي ليش
0: ليش لا
2: يعني رجال قنوع زايد وناقص اللي المستمعين القبلي ها لا والله انت راح تصير صحف ما صار صحف
0: في عاشتيدك
2: قرار اسوي اول قرار اسوي امانه
0: ايه؟
2: العظيم اول قرار اسوي كل 20 يوم انطي راتب للمتقاعد ما اسوي شهر 35
0: تطلع
2: عندي اشوف المتقاعد لا لا هم ناس اكو ناس تعبان هذا خدم عمره تقريب وعاش ما عنده لا مهنه لا ما ان كان موظف او ان كان عسكري او ان كان فهذا من كبر وقعد ادعك بناس متقاعدين يعني
0: صحيح
2: نشوفه انا دائما اتعاطف وياهم صراحه يجون المحل اتعاطف وياه واخليه على راح دائما حتى بالاجل بنبيع لهم امانه ايش قد مختنقين عندنا تزيد بالسوق والله العظيم المتقاعد يشوفه وضع تخليه على راحته هاي وحده من الرعايه الاجتماعيه المستحقين يعني مو 20 سنه وهذا ادير بالي عليه احنا ننطيه فرص عمل
0: طيب
2: الرعايه اللي تعبانين انا هاي المهنتي دائما اسولف فيها
0: اوكي
2: صادين اتعاطف ويا الناس
0: التقاعد لك روح بالجهه
2: حركه ان شاء الله احنا بعد راح عندنا بلكي تصير كل 20 يوم يستلمون خطيه
0: والله ما يسوى ما يسوى يا جماعه انسى
2: انا بالنسبه لي يجوز تعيدني هاي الراي وكل المستمعين يعيدون خلاص ناس مرضى
0: القروض ما مت ما مشمول
2: اي خطا
0: اي ما مشمول
2: اي على عمر يعني اشوفهم كنت عايش بالكامل
0: واذا سحب له مثلا يعني سلفه 10 من قرايبه او الاهله او الابن او اله ومات خطف في الدوله بمكانه ما هي قاعد الدوله هم قاعد تشفط حقوقه يعني شكو بيها
2: حبيبي هسه انت شوف هسه مفتوح هجر الكندي الكنديين والاستراليين شو مسوين كبعهم بقرى وخلوا لهم كوادر
0: طبعا حنجي
2: يحتاجون الدكتور والمهندس والسباك والكهربون الناس باجور عاليه يعني باجور تروح يا شاب ايدي عامله بس احنا ما اعرف يعني اسال الله يهديهم
0: امين يا رب ان شاء الله ممنون انا في دول عينك لك يا حبيبي هلا السلام خذ ويانا اتصال يلا الو تانور
3: كيف الحال
0: يا اهلا وسهلا
3: وياك علي العزاوي
0: شو وقت رحت شو وقت رجعت التعلم
3: رحيت ورجعت وهسه متوجه لموصل ان شاء الله
0: صدق سلامه
3: الله يسلمك
0: حبيبي في دول عمرك
3: الله يسلمك
0: سولف لي شو صار
3: من هو راضي يصير مدير طرق والجسور
0: بلال
3: لو بلال
0: ايه
3: بروح على ابو كشيلي وياه خليه يشغلني وياه
0: ليش
3: احسن
0: ها
3: خلا عرف شغله ثانيه
0: ايه بس مو بس مو مو انت اللي يفتن عليك منو الحمام من
3: منير الرهومه
0: ما تجي هلا
3: مو تجي
0: رصيف رصيف طلعان ايش فيك انت
3: اي ماشيين
0: اي اي انت تخيل كل شلون الجماعه استشف تبلط شارع الله جد حلوه
3: الله القران
0: والله العظيم
3: انت شغلت يمك بحكي له ويا بلال
0: ايش فيك يمي انا
3: والله والنعم والله
0: فاهمني ايه انت الله يعني بعد ترتيب شلون ذاك يوم حكيت لي ما سالفه 12 على مود ذول فجي انا راح اجيك لك دشداشه بيها خرج فانت
3: يمي ما لك

0: مثل هذا بيوم حيث
1: شغله حلوه
0: تفكر بالموضوع تبي معطيات والله وما مطلوب منك شيء ترى بس لو
1: ايه بالضبط
0: اصلا كنت مو على حاجه
1: ايه طبعا
0: والله
1: خصوصا اذا
0: في الموضوع والله يعني امنيتي شيء
1: خصوصا او الطالب ني تعباسيه كلش ولازم ينجح
0: خصوصيه
1: يعني بعد بكيفك
0: ايه وتعطيهم المقرر كله المنهج
1: ما تسمع بس فهمني انا ارد يعني متعبني
0: يا هو منه قول
1: هي ليش ما تسمع هي ليش ما تسمع ليش ما تسمع
0: من هي ما تسمع
1: يعني عزيزتنا ليش
0: الله يا مربك يا اخي شو يطيش الله الله الله سبحانك
1: انت تخيل لو هي تسمع يا بغير تختل نو بوينت ما تطوي وجهك
0: لا صدق انا اختلق لك فويس لك فويس ترجع لي امك والقرابه لا وامسح المحادثه
1: مسح تلقائي
0: لا ربك يعني
1: الله مسهل لا عمي الله يحبك الله يحبك الله يحبك الله يحبك الله يحبك
0: الله من زمان يحبك
1: لا طيب تحياتي لك ابو سوف
0: ان شاء الله انا جدا اشكرك
1: شكرا جزيلا حبيبي مع السلامه ناخذ ويانا درت الوجه والعين ان من شفتني جماعه شفتني حلو

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: استاذ سلطان الجميل.
0: تحكي علي تحكي علي. الو
2: انا صلى قلت لاعب الستر وقاعد بالكيه بس.
0: وين قاعد؟ وين هاي؟
2: بالاربع شوارع اليوم اروح اسولف.
0: شو وقت يا يوم هاي؟
2: دا تشذب عليك دا حرقك وهاي ايش فيك تشلبك انك امي؟
0: لا مو تدري شنو؟ مو انا امرت تعرف دا اقول يا يوم اللي انا ملك.
2: اي لا دا شي لك دعوه قدام مستمعين كل شيء ماكو. اي احنا اوبن ذا بوك على قولتهم. اي كتاب
0: احنا البوك نفسه. اي
2: اي والله العظيم.
0: شو تصير يا وظيفه تاخذ بها راتب طول حياتك؟ امير
2: والله سلطان مخابرك دا اشكي لك. لا وظيفه ولا
0: اشكي لك. شو تريد؟
2: اشكي
0: من منو؟
2: اشكي لمين؟ انا اقول لك اشكي. استاذ سلطان وضعنا يعني هسه الدوله لو تريدك فقر وتجدي تشتغل مع احتراماتي كل المهن يعني تشتغل سائق تاكسي سائق توك توك يعني فقيره وضعيتك تاكل ما تنام ثاني يوم تشتغل عبد.
0: طيب
2: هاي وحده. لو تروح تبوق شلون دوله ويلزموهم يذبوهم 7 سنوات
0: زين
2: هم حرامي.
0: لو
2: تشتغل ياخذون شدك
0: زين شلون هاي
2: الاخيره؟ اقول لك شلون الاخيره. انت هسه صاحب مشروع هسه تستورد لك جيب لك اليوم بالجديد هسه القرار الجديد
0: شو يقول؟
2: جيب لك اي ايتم عجبك من الصين. اي ايتم تجيبه الدخله تدفع عليه قمرك والنوب توصله لبغداد تسوي بيه شهاده مصنع لازم عندك مصنع وترجع قمرك مره ثانيه. هسه هذا مو موضوعي
0: زين
2: احكي لك على القسم مالتي انا مو هاي كلها اشياء حطمت السوق وتحطم لنا نفسيا ترى ومعنويا. زين يعني على سبيل المثال هسه بشغلنا يعني دي تجديد الاجازه ايش دي يسوي؟ تجديد الاجازه سابقا تروح تجدد الاجازه برسم بسيط. هسه الرسم البسيط

0: صار يوصل ل 500 ألف ماكو مشكلة. هسه بضمان اجتماعي أنت العامل يجيك ما يطول أسبوع أسبوعين ثلاثة ثلاثة أشهر ويبطل.
1: أي.
0: هو يريد منك بالعامل على العامل الواحد بالشهر 60 720 تدفعهم قرضا فرضا.
1: أي.
0: بالإضافة الضريبة الدخل اللي ضايفها هسه أغلب المستمعين أهل المصالح نص يعرفوها ونص ما يعرفوها واللي مجبور ويحصروه يدفعها.
1: أي.
0: أمثالنا.
1: أي.
0: زين فس اكو واي منافذ على هذا المحل البسيط اللي عايشين عليه احنا وبعد فد كم عائله ويانا.
1: زين
0: فبزعت يعني الكهرباء مبالغها كلش هوايه.
1: اي بس مو يعني هسه خلينا نكون منصفين. اوكي هي انا اقول لك صار تعظيم موارد الدوله صار اكو هاي التفاصيل نحكي بيها بس بالتالي يعني
0: مشكلة.
1: بس اسمعني هسه بالتالي بس انت اليوم صاحب بزنس مشروعك اما ناجح او فاشل اما خاسر او رابح. في حال كان رابح عليك انت اشياء تأديهن، في حال كان عندك خاسر عزله. بس انا اقول لك سالفه، انا اقول لك يعني حتى اكون منصف وياك، ال- ال- الاجراءات الحكوميه خلال 6 اشهر اللي فاتت جدا كانت قاسيه، جدا مكلفه، وما اجتي بالتدريج، جتي مره واحده.
0: لا و- و-
1: وال- والعم عليكم اكثر منه التجار الكبار. التجار الكبار لا تدري ليش اقول لك، التجار الكبار من طلعت القرارات ما جوا اعترضوا وقالوا لا يحتاج الى تعديل او تفاصيل، لا قالوا اوكي ما يخالف واحنا ويا الدوله، شايف هاي اللقلقه واحنا ويا الدوله سلطان. ونسويها. فما طول مشت على الكبار الصغار تمشي عليهم.
0: استاذ سلطان انا احكي لك احنا الشريحه اللي وسط وجوا الوسط.
1: اي ماكو هاي اقول لك انا التاجر الكبير مشت عليه، ايش تريش ما تمشي عليه؟
0: انسحق انسحق راح بالرجلين. تعرف ليش؟
1: أي.
0: هو هسه اللي يجي فاتورة الكهرباء سابقا تجيك يعني تكتب نفسها 40 50 قاعد تجيك موقع من 700 800 كل 29 بالشهر، والكهرباء ترى ماكو، اذا تجيك نقص فيز وفيزين
1: زين
0: وحده المي هذا اللي

0: هلكك. هو لو شارع
1: عمير اتصالات عندنا صارت
0: من شلع قلبي
1: في مال. لا يلا باي
0: ما جاوب على السؤال
1: احسن عوف. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: استاذ سلطان شلون امورك؟
1: كل الهلا بيك الله يخليك من وياي.
2: تحياتي لك وياك علاء.
1: اهلا يا علاء يا هلا بيك.
2: انا يمكن اول مرة اشترك وحضرتك لسان ويا القناة المستمع قديم.
1: كل الهلا بيك اتشرف.
2: الله يحفظك.
1: شنو المهنة؟ طبعا ايش قد راتبك؟
2: شكرا على هذا البرنامج حلو حقيقة.
1: الله يخليك.
2: والله استاذ سلطان انا عندي مهنتين حقيقة.
1: ايه.
2: مهنة شخصية. ومهنة عامة، فايش تختار؟ فين هن لو هدم هن أقول لك؟
1: لا العامة.

0: ذوي الإعاقة أو ممكن الأشخاص ذوي الهمم وغيرها. هذا أعتقد هذا جزء من الطموح العالي جدا. اليوم إحنا يعني خلي أصلا حكومتنا الجميلة خلي توفر لل يعني للأشخاص الطبيعيين، بعدين ممكن إحنا نأخذ الأشخاص الاستثنائيين يعني. فبالتالي أعتقد هذا الموضوع ليس من أولويات أي حكومة ممكن تجي. فبالتالي وزارة العمل هي يعني إن شاء الله يعني وزيرها سيد وزير العمل يحتاجه شغل عندك. جماعة تركوا شي ما سوى قضوها بس يطول رواتب 185,000 والحق رباك كل شي ماكو تاب الضبط. فبالتالي يعني المهم الله يا عراق. من يقول لك صدق؟ اي يعني ناخذ اتصال ويانا. الو
1: يا بعلو.
0: اهلا
1: يا دكتور منير يريد يناشد.
0: اي مو تتشاركت وين هو دكتور منير؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: احنا انا المالكي.
0: يا اهلا وسهلا يا هلا مرحبا. اسكت انت خلي يشارك هو. فتحنا تبريد بس تتحر. الله يخليك. اهلا حبيبي انت شلون الامور؟ شنو هي المهنة وش قد راتب وش معنى أو الوظيفة؟
1: المهنة هي سفير العراق في إيطاليا.
0: سفير العراق في إيطاليا إلى نهاية عمرك؟
1: إلى نهاية عمري.
0: زين، ايش قد تتقاضى عليها راتب؟

0: بعدين ما رجعنا وكبر الجداد ذكر تفرج الصور يعني رايحين برج بيزا رايحين نابولي رايحين يعني فينيسيا هي البندقية طبعا نفسها وأكو فئة بالمجتمع هناك يعني شلون أقول لك السلاطين يعني جدا جميلة ومريحة تتغير ما مدى فهم الوضع شنو
1: يعني انت تريد تسوي هسه ممكن خلينا نقول عملية تطوير للجالية العراقية الموجودة في إيطاليا مع انت يعني تخليها تختلط او نتبادل الثقافات احنا والمجتمع الإيطالي الشعب الإيطالي
0: بالضبط ما لي شغله بالجالية يعني تكون بس يتصل
1: وشو غير سفيرة العراق هناك وشو معلي بالجالية هو تسافير العراق بإيطاليا عندك جالية هسه تلزم الجالية وبعدين عود روح للش اسمه لهذا لا إله إلا الله ما شو سو بالجالية غير الجالية هناك يا أخي غير تطلع مو أنت تسافير لازم تسافير لازم تطلع على الثقافات على جزء من ممارسات العادات والتقاليد في إيطاليا وخصوصا بلد عريق
0: طلع عليهم
1: إيه لا هسه أنا ما تطلع علينا هسه بالجديد اكو تحديثات صارت لازم تكون مواكبة
0: طبعا لازم
1: يعني انت مثلا لازم كل احتفال رسمي وشبه رسمي لازم تكون حاضر كل تجمع رسمي وشبه رسمي لازم تكون حاضر تطلع وتنقل هذه جزء من الثقافات طبعا ما تنقلها لان اذا نقلتنا يعني احنا مصيبه تقروعنا المهم فخليها هناك بس حاول ان تكون انت ثقف نفسك من الممكن ان تلقى مثلا ممكن ثقافه تجربه معينه تجربه تقوم بها مجموعه افراد أشخاص ممكن نعكسها بالعراق على الأقل ممكن هي تكون نفس جزء عندنا تجارب مشابهة بس تحتاج إلى تطوير
0: صحيح بالضبط لازم نطورهم
1: أي يعني بدال ما تلقى مثلا شخص يقوم بتجربة معينة يعني نحكي عن تجارب الدراسية ترفيهية سياحة غيرها تلقى مثلا واحد إحنا بالعراق نسويها بطريقة مثلا يعني مو لطيفة مو حلوة بينما هناك حلوة ناخذ التجربة
0: يعني.
1: رتب الحكي ونسرد
0: إيطاليا مستحيل تتكرر أبو سلاطين يعني الموضوع اللي بحكي به يعني تكليف
1: بالله الكريم حلو بس أنا أعتقد أنت راح تكون سفير متميز في إيطاليا جدا
0: هاي الشهادة أحتاج بها
1: الله يخليك لا بالعكس لا أنا أعرف إمكانيتك حقيقة وأعرف يعني أعرف من باب المعرفة وليس من باب التجربة لكن أعرف من باب المعرفة أنه إمكانيتك التحقيقة يعني تستاهل هيك منصب وأتوقع لو أنت تكون سفير راح ينتقل العراق يعني من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى بالعلاقات ما بين إحنا العراق والقطر الإيطالي الشقيق
0: راح تشوف الإيطالي طبعا لسان الإيطالي
1: الله الله دزلهم مسج بلسان إيطالي
0: ايو موتو تي اما هاي كل الشعب يعني كل شيء احبكم
1: انت قلبك رهيف بصراحة قلبك رهيف
0: الله يسلمك
1: راح ابكي لا انا راح ابكي مع السلامة تحياتي لك
2: كنت بفراق يدري هيج تقوى
1: اي والله
2: صرت اشك حتى

0: يعني بصراحة أنا أتمنى من الشعب العراقي شغلتين. أو إيش هو تساؤل وش بس هاي الشغلة، أرجو إنه من يكتب الرسالة ما يكتب مثل ما يقولها. يعني مثلا هسك واحد كاتب، يا طبعا مو عندنا يعني قروب عندنا مال كاتب، يعني اشتترج منهم من هالسوالف التعبانة. اشتترج هي أصلها شنو؟ تترج مو شين تاء تاء جرة شتترج. عندنا احنا يكتبون مثل ما يلفظ، هي ما تلفظ مثلا هيجي. فحتى والسؤال الثاني الحقيقة أنا لاحظت سالفة، شو معنى البنات يشترون صور؟ والله ايوه شو عليها رخيصة قوية هي؟ اه والله هواي لاحظت بنات يشترون صور، واللي شوي الله وفقت يشتركونه. لا ما بس انا اقول لك والله جديات، انه يعني شفت هواي بناتي ركبن سيتوس. لا ما انا شفت اذني لان كوني وش اسمها وسول، بس هواي شفت بناتي ركبن سول. يلا خلينا عندنا اتصال عيني، انا تجاوزت عليه من شبيه هو سول سول هذا. طيب هاي فور ويل صدام، شنو فور ويل؟ هي فور ويل، ليه لها صول فور ويل ولا بيها؟ هي تو ويل هي كنا كومودي اصلا، بالعكس اصلا والله العظيم شكلها كومودي يا عمي، كومودي هذا اللي يحطه بصف الجرباية سلو. اي سلو كان بقلايته الكبرى ومرايته القدوتي، ما تفتهم والله العظيم. اي ما ادري ايش ايه والاسبيرو من قدام هيك شو من ورا هيك محزونيه ما ادري ايش بيه، مطبوقه من قدام ومن ورا وتحمى طبعا، بس الاسبيرو فلستها بقى على برنس احسن له. طيب رتبها من يمك، رتبتها خلاص هاي اوكي. ناخذ اتصال. الو الو الو الو
1: وياي
0: ويا ويامن.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من وياي؟
1: الله يخليك استاذ سلطان، أنا مدريس.
0: مدريس شلونك؟
1: أهلا وسهلا الله يخليك.
0: أنت بالكومنتات كتبتي؟
1: إي
0: زين أنت الأكاونت ماتج أم شي، أنت قلتي أم مدريس بعدين كتبتي اسمك.
1: أم مدريس أنا
0: زين شلون أخبارك أم مدريس؟
1: الحمد لله الله يخليك استاذ.
0: يلا شنو هي الوظيفة؟
1: شنو هي؟
0: أنت شنو ها مدريس ازعل مو ذا ازعل سوي لك بلوك هاي شنو مدريس
1: هدري اعرف اعرف
0: لا شنو
1: أعرف.
0: يلا
1: كل شيء ولا البلوك
0: اي
1: شيلونه
0: اي يلا سولفي لي
1: شيلوا البلوك
0: شنو هي المهنه
1: يا مهنه
0: ها صدق انت ما تدرين لعد ايش تتابعين تبي التيك توك صار لك ساعه
1: شفت وطلعت
0: ورجعت زين يلا حقول لك السؤال هسه اللي انت شاركيني ويانا اذا قلت لك تاخذين مهنه وظيفة تستلمين عليها راتب بس منها نهاية عمرك، يعني منها لحد ما تموتين
1: اسم الله عليك. اي وين هالراتب هذا؟
0: اسمعي دوك فيه بس دوك فيه
1: وين
0: دوك فيه معود الله يخليش دوك فيه
1: الله يعدينا هاي جنراتب
0: لا
1: فوق التقاعد فوق التقاعد
0: لا شنو التقاعد ياخذوه سمعي فبس تاخذين تبقين بهاي الوظيفة إلى أن الله ياخذ أمانته. شنو هي الوظيفة؟ ايش قد تردين راتب؟ وش معنى هاي الوظيفة؟ تفضلي اي وظيفه ببالك؟
1: اي وظيفه ببالي؟
0: اي بس تخلي ببالك يعني تبقين بيها لحد نهايه عمرك، يعني ماكو تقاعد يعني. ها
1: ماكو تقاعد
0: ماكو
1: يعني
0: تقاعد
1: يعني مثلا اروح اشتغل
0: تبقين يوميه تروحين تشتغلين تقعدين شوف بساعة ما اعرفه حسب المهنه شنو هي وش قد تقاضين عليها راتب
1: اوكي فاني من 8
0: للثنتين. اقول لك ما دا افصل لك مهنه شنو هي المهنه شنو هي
1: المهنه اشتغل يعني تريدني عمل مثلا
0: شنو هي ايه شنو هي المهنه
1: يعني وظيفه بدائره ما بيها شيء
0: وظيفه بدائره ما بيها شيء شنو وين شنو
1: يعني اشتغل وظيفه بدائره
0: ها بس المقبره ايش دفانه تشتغلين ايش تشتغلين وظيفه ما بيها شيء شنو
1: لا عاد شو اشتغل غير هي الوظيفه
0: انت اختاري وظيفه قولي اريد اصير اني موظفه او اني اعمل بالمهنه الفلانيه واتقاضى هالقد راتب وبعدين تقولي ليش اختاريتي هاي المهنة؟ اي
1: هالشكل اريد والله اصير اني يعني بالعتبة الصراحة
0: زين نهاية حياتك؟
1: اي والله.
0: ايش قد تستلمي الراتب؟
1: استلم راتب اريد يعني 750.
0: ايش معنى 750؟ لا هي مليون لا هي 500.
1: ويا التقاعد زين فتكفي
0: يا ابوي على التقاعد.
1: تقاعد 400 او 750
0: اي مليون وربع حلوات.
1: اي تكمل وانا عندي ثلاثه.
0: شنو ثلاثه؟
1: زين كافي. اي
0: شنو ثلاثه؟ تعال شنو ثلاثه؟
1: ثلاثه اولاد عندي.
0: اي وش عليه ثلاثه اولاد؟
1: اي غير عيش بيهن ذني.
0: ها يعني قصدك هذا المبلغ يكفيش على الاولاد؟
1: يكفيني. اي يكفيني يعني.
0: دخلي مليون هسه تاخذي 750. دخلي
1: مليون مو ما ينطون.
0: من ما
1: ينطون؟
0: ليش مثلا
1: ما ينطي ابو العتبه ما ينطي؟
0: هسه يجوز ينطون. هسه احنا بدنا نفترض افتراضات كلها افتراضات. هاي
1: ها يلا
0: يعني كذب. اذا نكذب
1: اي
0: نكذب احنا بدنا نكذب. اي
1: اي والله زين. اي والله نكذب واحنا قبل بصفنا الكاظمي.
0: اي شفتي هيك زين. ايش معنى هاي المهنه؟ لين بصفك؟
1: لان هاي قريبه علي.
0: قريبه عليش؟
1: اي.
0: وتوقين نهايه عمرك؟
1: اي والله.
0: تشتغلين هذا الشغل؟ ايش قد عمرك هسه؟
1: هساني عمري 36.
0: 36 سنه؟
1: اي.
0: وتبقين انت عاد ايش
1: اسوي؟ عاد ايش وقت ما الله ياخذ امانته؟
0: اي يجوز باكر يجوز بعد فد 50 سنه.
1: ايش بدي يجوز فد هسه شوي 6000؟
0: اي
1: بس هاي الضحكه ما بيها موت. بس اضحك انا.
0: زين اي
1: ماكو.
0: طيب اذا نهايه حياتك تبقين انت تشتغلين هاي الشغله اللي هي طبعا ما قلتي لنا ايش تشتغل بالعتب. العتب هي هواي اشياء بها ما بين خدمه الزوار ما بين بها الجانب الثقافي التثقيفي.
1: لا لا بالتفتيش. بالتفتيش مو حسب الشهاده.
0: اه على التفتيش
1: والله. اي حسب الشهاده يعني. آه. شهادتي ثالث متوسط. آه. شي يخلوني.
0: اي
1: والله شي يخلوني والله. الحاسبه اداريه شي يخلوني. هي ثالث تفتيش.
0: اي حلوه تفتيش. تبقين تفتشين بالزوار من لحد ما بس تخيلي تفتشين بالزوار عمرك. سمعي سمعي شباب يعني تخيلي تفتشين بالزوار مثلا ولحد عمر فد 80 85 سنه.
1: اي
0: بعد ما بيش حل منتهية وين؟
1: لا ما بيها.
0: ايه والله. وذني جنتش زاراتك وبيهن ماكو ذولي خصة اللي مو عراقيات. ما رد نحكي. شوية صلف. ايه صلفات.
1: يا ذاك اليوم بعكسها.
0: ايه باعي هي هاي. ايه.
1: والله. ايه. سوتني هيك حتى تكاونت وياها قلت صدق كذب. شنو؟
0: ايه.
1: ولكن والله يعني
0: طلعت شخصيتك الحقيقية. ايش قلت هسه خابرتي بالبداية كيوت بس طاي ضربتك طلعت شخصيتك الحقيقية.
1: ايه. وهاش مرات اللي غاد.
0: ايه.
1: ليش هيك ما بيها حل قلت
0: له. ايه
1: والله
0: العظيم من عباتها
1: يعني. هي يعني كبيره كبيره بالعمر.
0: ايه
1: زين.
0: ايه طيب. اه يا خلاص الي شاي مليون ونص بالتفتيش امورك طيبه وروحي طشيتي.
1: روحي تتالقي. من يطيني علي الزيدي؟
0: من يطيش جو سيد رئيس الوزراء يسوي لي الشراتب؟ ايش ما ادري ايش
1: وين يطيني؟
0: ايه
1: وين؟
0: ايه
1: هسه وين اكو؟ ماكو يتحكي.
0: ماكو ما احلمي. مو قلت لك احلمي؟ لا اقول لك احلمي.
1: ايوه احنا نحلم. أي نحلم حلمي نقول حلمي. احنا عسى نصير بهيك شغله.
0: عافيه. اي عسى انا اصير بهيك شيء
1: استاذ سلطان.
0: ها
1: والله.
0: يلا ها هي
1: اقول لك ان شاء الله نصير بهاي.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
1: اي والله
0: يم الموضوع ما عليك انت. انا ارتب لك الحكي.
1: ها
0: غير كذب
1: ما شاء الله. اي اي اي عم اقول
0: يعني كيف. اي اي غير كذب. ما عليك انت. اذا كذب كذب كذب.
1: نمشي نمشي نمشي.
0: آه يا خلاص.

0: هو صدق انا كذب عليكم يعني هاي اليوم الحلقه كلها كذب. اي والله كذب داعيشكم باحلام، انتم ما تصير عندكم بس انا داعيشكم باحلام، على الاقل تعطيكم جزء من الامل بالحياه يعني.
1: والله يا استاذ سلطان يعني هسه العالم كلها عدة شهايد زين وواصله مراحل يعني ماكو هيك شيء زين. ثاني عندي بنتي اشعه وسونا خريجه ما عندها وظيفه ما عندها صار سنتين
0: زين
1: زين وما عندها لا تعيين لا شيء كل شيء ماكو. اي والله يعني شنو حصلته هسه خطيه ذيك شهادتها زين ماكو
0: للاسف والله بصراحه.
1: اي والله العظيم يعني شو تسوي.
0: الله يسهل للجميع ان شاء الله مدريس.
1: الله يخليك الله يحفظك.
0: حاضر هدومك ضرب عباتك اوتي باكر قدامي هاي خلاص روح
1: عبايه البس عبايه
0: لازم لا شنو قماي تشز باعي انت انت انت مو مال وجهك نعمه والله العظيم ما عرفتك.
1: لا لا لا,
0: لا, لا عرفتك عرفتك لا
1: بيها فلوس.
0: لا لا لا خلاص لا انت
1: حتى ابو شيل
0: انت
1: بعد
0: لا لا عرفتك انت مو مالها انت لا لا انت ما تحبين الوظيفه لا ادري بيك مبين
1: بيها فلوس عمي بيها
0: لا لا عمي لا لا انت انت الدورين مال هاي تدرين تقعدين بالبيت لا انت مو مال مو مال وظيفتي لا لا خلاص قعدي قعدي هاي خلاص الغوها شيلك الغوا الكتاب مالته مال تعيين
1: العبايه والبس جفوف
0: حمزين الله
1: والجفوف منين من يم الكاظميه نفس
0: الكاظميه اتباعي انت انت افضل
1: انه ما كنت لازمه ادى على زوجي
0: ايه الله يرحمه اقول لك انت انا لا تخلوني بالبش اسمه لا تخلوني يعني منصب والله العظيم بيس بيكم تبيس بالكعبة
1: ايوه والله مثل هاجس الصرافية سوى واحد وخلوا واحد
0: هو
1: غير يكملون
0: لا طيب تحياتي لشو مدريس انا ممنون منك خابرينا دائما تحياتي لك يا عزيز
1: شيلي البلوك احسن
0: لا لا هاي موجود البلوك ماكو شيء اوكي
1: لا لا لا هذا رقمي
0: اي رقمك يا بلا اسوي لها بلوك خلاص حبابه حبابه اي تحياتي لك هلا مع السلامه باي باي خلصنا ها انت بكيفك يلا بكيفك ها هي طيب شنو الفكره من السؤال بصراحه انا يمكن حكيت خلال البرنامج الى انه ايش قد احنا ممكن في بالنا ممكن نمتهن هذه المهنه انا اعتقد الى انه يعني أكو بعض المستمعين يمكن حكوا إلى أنهم كل المهن اللي قبلوا أن يعملوا بها إلى نهاية حياتهم هي مهن خدمية يعني مهنة ممكن تقدم خدمة لكن إذا تجي أنت على واقع الحال لما تكون المهنة أو الوظيفة اللي أنت تعمل بها هي حالة مؤقتة لتمشية معيشة ما حد راح يقبل هذا الجانب هذا جزء من الطموح اللي صاير اليوم عند الشباب بأنهم يقول لك أنا رد أتوظف أنت خلي في بالك أنت عمرك بالوظيفة ما راح يتعدى 10-15-20 سنة بعدها أنت تبحث عن التقاعد إذا هنا انتهيت وأصبحت كائن مستهلك في هذه الحياة اللي حكيته أنا طبعا هو كله عبارة عن جزء من إثارة الفكرة اللي بداخلك فإذا كان في بالك أنه هذا العمل اللي راح تبقيه لنهاية حياتك خلي قيمة لحياتك اللي أنت عايشة وحاول أن تعمل في شيء أنت عاجبك أو أنت حابة نلتقي دائما على خير تحياتي لكم باي

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ الأيزيديين بمناسبة عيد جمة. العراق سيبقى واحة غراء يحتضن أبناءه. المالية النيابية روت بالموظفين مؤمنة واحتياطي البنك المركزي يغطي العجز. النزاهة ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بحق 31 متهما في شركة زراعية بكركوك. الزراعة رفع يد الإصلاح عن 26 ألف دونم ببغداد لتوزيعها ضمن مبادرة المليون قطعة. الداخلية الوضع الأمني في ديالى يشهد استقرارا واضحا وانخفاضا بمعدلات الجريمة. القضاء يستقدم نجل شقيق المدانة علي نصيف بتهمة تلفيق الأدلة وتضليل السلطات. عرق تشيل نتراجع عن شروطنا وإعادة فتح هرمز مرهونة بتحقيقها. مجلس التعاون الخليجي ندين الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطاري جازان ونجران بالسعودية. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق استمرار الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرنا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك مو حلوه وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل

0: الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين. جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر، الرشيد أثاث.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإيه بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
6: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
7: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
6: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك. الله يحفظك. نتمشي ويانا.

خطرة زعل اللي شايف فيا أكتر من مرة ورد حمراء لا لا ولا بهدي هدي لا بل بعطبة من فضة الدولة وحب بدأ

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب على 0967700 11 4 1 50 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. اليوم أريد أحكي بموضوع كلش مهم، وهاي فد يعني فد عادة مو هسه هاي موجودة ولا ظهرت حديثا، هي هاي العادة من زمان وموجودة في كثير من البلدان، لكن مع الأسف ما شاء الله يعني متوارثة عند شريحة من الناس، من بعض الناس، أنا أقول بعض الناس، اللي هي ينافقون لشخص عنده فلوس، لشخص مثلا رئيس شركة، مدير، ليش تنافق له؟ والله ليش تنافق له؟ ليش انت اديش عملك؟ خيركم من عمل عملا فأتقنه، مو انا اقول، النبي الكريم يقول الف الصلاة والسلام عليه، اتقن العمل مالتي على اكمل وجه، سلام عليكم، عليكم السلام، ابتسامة، كلمة حلوة بينك وبين رئيس العمل، وخليه يطلع. لا تسوي هاي الأشياء اللي المو حلوة، زين، اللي مثلها عادل إمام، اللي مثلها طبعا كثير حتى من الممثلين ومثلتها السينما المصرية. وتأليه لشخصيات، لكذا، ما لك علاقة، انت ما لك علاقة، تخليك على قولة أهن مكتر، كلمة قديمة عراقية، مكتر، تكتر على صفحة، ما لك علاقة. اللي هو مصطلح ثاني قاموا ينصحوا له أنه عذرا أنه يتلوق أو كذا، أنا أقول ينافق لأدبية الحوار اللي دا أحكي به، ينافق، والدليل أنه هو وراه يحكي عليه، على قولت عادل إمام، يخرب بيت اللي يحبه هو بداخله بيكرهه، أو في واحد بين جنبه بيحبه أو في واحد بجنبه بيكرهه. عظيم، عبقري عادل إمام، كان أسطورة. مو حلو هذا هذا النفاق بكل شيء، بعيد عن السياسة، وبعيد عن أنا دا أحكي بالشكل العام. أباوع اليوم أبو محل مال عطور، إجي والله انقهرت شباب، ركضن علي البنات اللي يشتغلن الموظفات، شلونك استاذ شوف هذا العطر اللي هذا يفوتك، هاي شو عجب انت، ما هاي ترش له وهاي تجيب له، راح اسوي لك قهوه، راح ليش؟ فاني يعني انا مو غشي مصلحه، يعني الحمد لله شايف اشكال وشايف سوق وشايف كل شيء، ومتربي صاحب نفس الوقت. فسألتها سؤال، قلت لها هذا العطر اللي هسه رشيتيه شو اسمه؟ فقالت لي فلانشي. قلت لها اوكي، قلت لها والله زين، هاي من يا ساعة يعني وهيك ما شاء الله مركزة واقفة، كانت تقول لي أنا من ساعة 11 الصبح، قلت لها عفية، من ساعة 11 الصبح ايش قلت تستلمين؟ كانت تقول لي ها يعني 550. ما تحمد، قلت لها ليش هسه من اجى ما قلتي له انا راتبي قليل، ليش تقولي له اروح اسوي لك قهوه؟ هو اجى تالي نهايه يعني راح يعزل المحل، محله هو براحته والله يوفقه، راح يعزل يعني فد بعد لساعة ونص يجوز يعزل. ليش تظهري له انه انت مرتاحة وانت فرحانة وانت كذا؟ ليش؟ اريد افتهم اني ليش. يفوت هو يعني ابو المحل، فات اهلا استاذ شلونك الله يسلمك كذا، اذا كنتي تعبانه قولي له والله انا تعبانه اليوم، راتب ما يكفي قولي له راتب ما يكفي. شنو هذا المراكض؟ واحد يسوي قهوه، واحد يسوي شاي، واحد صار شي بوراك وركض. وحده قامت صارت له شانيل هي تخترع للعطور والنوتات، شوف هذا ما جربته انت، شوف هذا. بحيث هو دا يشوف نفسه وكأنه هو مسوي عليهم فضل. يا ابو هم غير لازمين كل محل من الصبح. عادل امام مثلها بس ذاك يعني الاسطورة عادل امام. انا ما اقدر اقول عادل امام حاف ابدا، ان هو اسطورة. من قالوا له انت الشعب والشعب وانت، ذاك راح في منحى ثاني اللي هو السياسة، انا ما لي علاقة به، انا احكي على الواقع مالتنا. نفس الحالة، نفس الحالة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون البيع مال العطور اليوم؟ والله اليوم نوعا ما زين، ماكو كذا. شبيكم اليوم؟ والله تعباني، دوام طويل احنا دنداوم مثلا. قولي لي راتبك قليل، قولي لي. ركض. وحده تسوي قهوه، وحده رتبت للميز. اذا احنا مصيبه مجتمعيه، احنا بكارثه مجتمعيه، ولذلك احنا ما نتطور. كلامي لبعض الناس، ما نتطور، لا عندنا عمل يتطور ولا أسرة تتطور ولا مجتمع. وهذا النفاق موجود حتى بالأسرة. رجلي حبيبي أبو جهالي ينام، تراسل بالسناب، عبالما أنا ما أعرف ليش بالسناب، لين تختفي المحادثة. كلنا نعرفها. كلامي للبعض وليس للكل، وهو همين كذلك. يما فدوة أم بيتي حياتي، بس تنام من روحي من قبر يسوي لها. عذرا لهذه الكلمة بس أنا أنقلها حتى توصل. دينامي عساش لا قمتي وسامعهم حق المعرفة. نفاق هذا. بشر ما أحبه، ما أمشي وياه لو يصير جدي.
1: أعلمك لا تهدوا وياك نسوان، ترى زحمة عليك وهاي مجلود. وعلمك لا تظل تركض ورا الناس، ترى اسمك ينسي وتسمى لاحوك. جبل صير وعليك جبال ترتاج، أبد لا تصير باب وكل سما دقوك. ترى اللي يمشي بدرب أظلم يظل بيه، واللي ينفتك زيجة يبقى مفتوك. وعلمك صاحبك لا تزلغه، طيب صير أبد لا تصير حاروك. وعلمك لا تظل أبيض قلب دوم، اللبن نفس البياض وكل شيء مطروق. لا تعاشر بشر ما تعرف أصله، لازم تعرف أصله. لا تعاشر بشر ما تعرف أصله، ترى المر والحلو ينعرف بالضوق. مو بس القصب ينشرق بالدوس، بنادم قلبه من الدوس مشروق. اللي يسوي لك فضل لا تنسى فضله، خلي الفضل دين برغبتك طوق. وبطل لا ظل شمر حجار، الناس تفوف عدها ويمها طابوق. أنا ثوب العلي كلش حلو، ليش؟ لأن ما ريد أهد وثوبي مشقوق. مو مثل السطع للناس بالليل ورد البيتهم لأن بيتهم أبيوت. شلونك باللي يخيط جرح بيده، وبد ما يصير لقمة بكل الحلوك. أنا اللي ما ريده قلبي ما يريده، وإذا عرف قلبه شنعنه من العروق. بعد شتريد أعلمك؟ قل لي أعلمك، الجرح ما يطيب إذا ما يبقى مطبوك. علمتك كم سنة، كل يوم أعلمك أنا، وما أخذت مني درس. لو جبت ماي البحر وغطيتني بالشجر هم أرد وأطلع شمس. الما يريدك ربح لا تشتريه فلس، شتنظف من النذل، إش ما تفسلي نقص قلبك إذا طالعك لا تصير ويا نحس، خليك مثل الشمع تحترق وتصب دمع وبالظلمة ما تنحبس.
0: الله الله الله الله الله عليك يا عموري. قصيدة للراحل الشاعر الكبير خضير هادي، واحدة من القصائد اللي بقت إلى يومنا هذا. وفعلا هذه المعاناة اللي هو حكاها من الواقع. انت اذا ما تحكي من الواقع ما تعالج مشكلة، ما تعالج قضية. هذا من الواقع، لان اللي دا يصير عندنا بالمجتمع، انا احكي عن بيت، احكي عن اسرة، احكي عن بنية موظفة تشتغل بمحل، تشتغل بكوزمتك، تشتغل بمطعم، تشتغل بكذا، احكي عن حالة مجتمعية. انا ما لي علاقة بغاندي، ما لي علاقة بهتلر، ما لي علاقة بستالين، ما لي علاقة بيهم، احكي مجتمع. الجامل الى ان توصل مرحلة من النفاق. الكلمة الحلوة مريودة، الابتسامة مريودة، لكن لا تروح زايد. ما يصير يعني أبو العمل يفوت وكأنه هو ولي أمرك، ولي نعمتك. مو هيك يعني تقدم عملك بأفضل ما يكون. إيه، ابتسامة، احترام أكيد، بس مو تسوي غير تفاصيل. ركض، يركض. شنو رأيك؟ هاي لقيت لك شو سيارة، والله صاحبها يريدها بهالقد، لقيت لك فلان شي بهالقد يريدها، لقيت لك مدري شنو. تبطلها، بطلوا عيب. شلون لقيت لك فلان شي؟ شلون لقيت لك حاجة؟ عدي اتصال. له
2: هلو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا،
2: شلونك حبيبي الغالي؟
0: قلبي انت
2: سلمك. ابو ريتاج،
0: ابو ريتاج حبيبي، شلونك؟
2: شلونك يا الغالي؟
0: اخبارك حبيبي ابو ريتاج؟
2: والله الحمد لله، ما دام نسمعك احنا بخير.
0: اتشرف فيك حبيبي ابو ريتاج. ورده، شو اخبارك؟
2: الله يسلمك، والله بخير الحمد لله.
0: البارحه ايش عجب ماكو؟
2: والله البارحه صارت عندي فرصه، انا العمل مالي شويه متعب.
0: اي نعم،
2: هسه دحت شوياك طالع العمل مالتي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ويقوي.
2: أنا متقاعد، الله يسلمك، متقاعد ودا أشتغل في شركة أهلية.
0: نعم.
2: موزع مندوب أغطي كرك كلها.
0: الله يوفقك.
2: خابروني جاية بضاعة لأبو الشركة.
0: زين.
2: فدا أروح أستلمها.
0: أي بضاعة. والله بهذا العمر وقاعد تطلع بالليل وتشتغل، والله يعني أحييك.
2: من عمري 12 سنة، 56 هسه عمري، دا اشتغل
0: بطل
2: ما قاعد.
0: مثال للعراقي الحقيقي. الله يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يسلمك، الله يخليك. تحياتي إلى أخوي محمد من كندا، مشتاقين نسمع صوته
0: يا حبيبي. اي والله،
2: سلامنا على الإعداد يسمعنا. اي والله، يعني كلامي لحد الآن أني ما فارقني أبد ومرتاح حالي يعني.
0: حبيبي والله،
2: كل ما اضوج كلامي يصير قدامي اعبر.
0: جميل. حمودي ورده، حمودي خوش، حمودي والله
2: ورده. ان شاء الله نلتقي هنا بالبلد مالنا، يرجع
0: ان شاء الله. والله
2: كل اللي موجودين بالخارج ان شاء الله يرجعون بين مصر اهلهم واحبابهم.
0: ان شاء الله. يا حبيبي. اي ابو ريتاج،
2: اي عيني،
0: سمعت الموضوع؟
2: اي انا شو بيعكم قناه الرشيد تتحجون حتى الصقر. الصقر تحجون.
0: يا حبيبي
2: قبل ما اجاوبك،
0: اي
2: عندي ولا صديق كان بالمنطقه. زين فاليوم انا ما موجود، اتفقوا يروحون الحمام الحاج مهدي بكراده حجوا.
0: طيب
2: حمام الحاج مهدي بيتين فرسان توم، فرسان.
0: زين
2: تدري هذا الحمام على قولتهم يطلع العتيق كله، يطلع رقم الشاصي. زين اي، فطلبوا مدلكشي، فهم الخرسان هم مدلكشي وهم يسبحونك واحد.
0: نعم.
2: إلى يفوله وهذا. فجو خربانين ضحك، قلت له وش بيكم تضحكون؟ قال لي هذا الأخرس حتشاه. قلت له شلون؟ قال كل ما يضرب لي فتطلع فتيلة شكبرها. قاعد الأخرس قال له قل قل قل.
0: زين.
2: إيه. أنت تيجي على خرسة حتشي.
0: الله
2: موضوعكم موضوعك اليوم يعني جدا جدا موضوع محترم وراقي يعني انتوا راقين صراحه.
0: الله يسلمك.
2: احنا ناخذ بالبدايه ناخذ العكس، الدول الخارجيه والدول الاوروبيه بالاساس يعني نعم. دول اجنبيه وليس العربيه. زين، ولا حد اللي يريد يزعل من كلامي خليه يزعل. احنا كل شيء ما صنعنا لحد الان، انطيني فشي العرب صنعوه، صنعنا بس النفاق والدجل.
0: مو الكل مو الكل وكسر. مو الكل،
2: لا اسمح لي، انا دا احكي
0: نعم
2: كصناعه. احنا ما صنعنا شيء ولا صنعنا خاشوقة شاي، حتى خاشوقة الشاي من نصنع على الاستكان من نصنع ندخل بيت مرقص. خلينا نكون واقعين كلامنا أخوي العزيز.
0: طيب.
2: زين. فبالدول الخارجية أستاذ محمد يسمعني أخوي العزيز. عندهم شغلة حلوة. أي. لا تسأل عن عمله إيش قد يتقاضى راتب، ولا تسأل عن دينه. وأنا مسافر برا وشايف.
0: طيب.
2: يقول لك اشتغل، عيش حياتك، عيش يومك، كمل عملك، الله وياك. أخذ تعبك ومالك شغلة غيرك. إحنا هنا عندنا أخوي العزيز عندنا العكس. يجي الشخص يشتغل مرات يريد يطور العمل مالته، سواء دائرة حكومية أو في عمل قطاع خاص. مثل هسه أنا إذا أشتغل بشركة.
0: نعم.
2: أبو الشركة هذا هو الرجل بارك الله به. ليش؟ لأن هو مد الصينية مالته. زي. وقال للعالم تعالوا اشتغلوا وياي.
0: ما بيش
2: ما بيه شيء يعني على مود هو هم رزقه يزيد.
0: صح.
2: وهم العالم عايشه من رزقه.
0: صح.
2: مو زين اكو مثل عده انه يقول لك من تقعد تاكل ويا عميان تاكل بنصات.
0: زين
2: زين انت انا هسه بالشركه باوعد اكو شغله اريد اطورها. اللي انت تقصد برنامجك اللي هو الفاشل وما يحب هذا الشخص يتقدم، ما يجي عليك مباشرة، اللقلقة مالته يروح لابو العمل يقول له دير بالك من هذا، ترى هذا هيجي راح يخسرك راح يأديك، يروح على هذا يقول له دير بالك من هذا ترى حكى عليك، ترى سوى شغلة بشغلتك سواها غلط.
0: زين
2: احنا شركه على مت... احنا شركه ملابس نسائيه نوزع للمحلات.
0: طيب
2: مو بالا وانما ملابس جديده.
0: طيب

0: أنا مشغول كلش، وصار لي أيام منقطع عن تطبيق. البارحة خابرني
1: إيه؟
0: ما رديت عليه،
1: ما رديت.
0: أول البارحة دز لي رسالة قلت أكمل شغل أخابره، خابرته وظليت تقريبا من اليرموك لما وصلت البيت أحكي له بالتهابي. مو مثل قبل أن أتخابر أنا، والله يعني تعرف هاي الدنيا تلاهي وشغل وتعرف أنا إذا أرجع في 11 ربع 11 ونص بحيط راسي أنا أغسل، لا أكل رمان، لا أشرب عصير وأسوق السريع.
1: حلو.
0: إي خو بس قدامي معون مؤتمر برحي والله تشتغل صدقكم.
1: بالعافية، هنيئا.
0: والله جيبكم والله العظيم.
1: هنيئا.
0: شرفي برحي خبض على عناد محمد.
1: اي على عناد محمد. اي
0: اي طبعا على عناد. وين يلقي هيك برحي وشماله بارك.
1: بالعافية بالعافية.
0: حبيبي. اي والله شنو اليوم موضوع؟ احكيلي غنيلي شوية.
1: لا انا دا احكي على اللي ينافقون بالشغل، يعني على مود يصعد على شتاف صاحبه، على مود فيمسح شتاف رئيس الشركة، رئيس العمل، إذا أبو مطعم، إذا أبو محل مال عطور، إذا ما نشفت حالة بمحل
0: والله شاهد أنا إذا أعيش هذا الشيء وكل شغلة بحياتي اشتغلت أنا إذا أعيش
1: زين.
0: قبل أنا بلشت بهاي الشركة 10/4، فقبل أشهر طلعنا رحنا نسبح أني ومسؤولي ومسؤولي الأخ والشباب، رحنا مسبح، لا طلع مع الشباب مسبح على قهوة وبليارد وكذا وهاي.
1: طيب
0: فأنا قاعد أشرب نرجيلة وصفنت لزمتني فت كآبة، فأنا مدير فرع، فأجى مدير الفروع مسؤولي وأجى صديق يعني اللي هو هم مسؤول بالشركة.
1: طيب
0: شوي كنت ما بيه شيء، لا أحكي كذا، قلت لهم والله أنا خايف إن شاء الله. قالوا لي ليش؟ قلت لهم يعني أنا أدت تجارب بشغل وشركات وأنطي من روحي وأشتغل من روحي وأسوي شغل كأنما شغلي الخاص، وبعدين أنطعن من أقرب الأشخاص إلي بالشركة. مسؤولي ضحك، هذاك الرجال اللي هو يعتبر صديق قال لي لا بالعكس إحنا غير شكل، إحنا ناس قوان وكذا، والدليل هاي لقمتنا واحدة وكذا. قلت لهم أنا شريب
1: زين.
0: أول بدأ الفرع يشتغل الحمد لله، أول واحد طعني من هو؟
1: من هو؟
0: هذا الشخص نفسه اللي قال لي لا إحنا غير شكله كذا. للعلم أنا سويت لسوالف هي مطغوي، يعني لسه مهمل عنده برنامج نصف القمر.
1: طيب
0: فبس من بين بني الاستوديو مع نصف القمر لازم هو يداوم بذاعة الرشيد.
1: زين
0: سوى كل شيء بذاعة الرشيد، ساعد كذا، سوى كذا، غطى على برنامج كذا هاي. بعدين يقول لك انت شو مسوي؟ ما مسوي غير زين، ليش؟ ليش مسوي؟ الله شاهد. انا هسه مو مدير فرع وعندي جواي عمال وكذا، انا ما اسوي هم اسوي موظفين واخواني، اسميهم ولدي. بابا بابا ركز على الكلمه.
1: حلوه هاي مال ولدي. ايه
0: الله شاهد. هاي صفحتي ذيك هي راح طب عليه على الفيس، انت ولا عمر جاب لي ولد الزقاي كيكه بعيد ميلادي، بقيتها بالمركز ثاني يوم فتحتها بين الولد، تريقنا بيها انا وياهم. اول تربح هذا
1: يقول شايفه عمره نعطيك لايك
0: على راسي. طبعا طبعا عموري بعد ملك الذوق من بعدك
1: يا حبيبي انت.
0: شلت جاب لنا معون تمر من هاي العلبه، شلتها وافتر بها على الولد.
1: زين
0: اني من اشوف واحد من الولد يصعد ويتفنن بشغله ويصعد وكذا وهاي اضره؟ لا والله بالعكس، خلي يستخدمني وسيله حتى يصعد حتى يطورني بالعمل. لا والله بالعكس، عندي أحلى من الشكر، ليش ده أضره؟ بس مين يستغل هذا الشيء بشكل سلبي ويؤذي؟ أقول له لا أوقف، مثل ما أنا طيب مثل ما أنا راح أكون إنسان حازم وياه. طيب. بس ليش أنا أسمي أشوف مين من يصعد ويتطور وكذا وهاي أؤذي أنطمي وأنا فقلي
1: على شنو؟
0: لا بالعكس، ليش؟ روح عمي مع عسى تصير إن شاء الله ملك العالم، بس لا تبنيني. الصور اليوم اجى المركزي يسلم علي سلام، هاي علاقتنا. طبعا انا سويت لي اشياء مو شغلي،

0: سويت فيديوهات وسويت شغل وكذا وهذا. انا طبعا ما تندم بالعكس. طيب. ولا بايج بالعكس. بس شايف انت مرات تقول الى متى اني انطي من روحي؟ لا انت القادر تصير مزين ولا انت قادر ان تبقى، لانه مثل السفينه ببحر وقدامك مواج عاليه وانت ما تعرف تسبح، بس انت يعني هاي سفينه وهاي رحمه الله. لا انا قادر اصير مزين ولا انا قادر اتصارع ويا المزين اللي يحيط بي.
1: طيب
0: مع العلم قبل يومين واحد من عمالي غلط غلطه كلش كبيره، والله جمعتهم قلت انه هاي الغلطه ما تطلع. الولد اكبرنا بالعمر، مواليد 83، وفد انسان مواظب على عمله واخر ما يطلع واولنا يجي، بس تعرف بشر الله اكبر.
1: صح.
0: ما وعلي هيك قال لي يعني استاذ ما راح ترفع بيه تقرير؟ قلت له ليش ارفع بيه تقرير؟ انت بشر هاي فوقها يعني انا انسى كل الزينات والايجابيات اللي انت مسويها بشغلك وفارض احترامك عليه وعلى هاي السلبيه تروح لك حلوه، بس بعد ركز بشغلك. خطيه بواني ما هيك صفن، بس من يستغلون هذا الموضوع سلبي؟ لا، بشوفي مرات اصيح مرات كذا هاي، بس كلهم انا علاقتي بيهم شقة وضحك وكانما يعني ها بالمناسبه كلهم يحزدوهم انتوا تشتغلون يا ام ابراهيم. انا يعني بيعت عمل ضحكه وابتسامه وموسيقى وكذا، انا اروح مشنج واقضيها 9 ساعات ليش؟ انت لويس 17 شايفه بالازدحامات وبيتك وهموم الدنيا فوق راسك وايجارك وجهالك ومسؤولياتك، يجي مديرك من العمل انه يغضب ويسلط عليك. زين ليش؟ مو مثل ما الله انطاك هذا المكان يقدر بكان يسحبه من عندك.
1: صح.
0: انا اكرر على الحكاية واسف وطولت،
1: بالعكس
0: ازمة احترام عدم النفس، عدم احترام النفس.
1: العمل. هو مو بس هاي يعني، هي ما عدم احترام النفس ايه اكو يعني
0: ايه
1: يعني
0: لا عدم تجد تهديني.
1: لا هي مو بس انه مو بس اذية، العفو، اكو موضوع انه هو يعني ده يمسح اشتاف في حالة مزرية وعيب، يركض يسوي قهوة، يركض يسوي شربت، يركض من شي يسوي يعني عيب، والله عيب.
0: ليش وانت والله العظيم اللي انت تتحكي اني عشته وشبته وسمعته خلال ايام وروح ابوي وحق النعمة قدامي. ليش انت قيمتك اعلى من هذا الموضوع؟ ليش انت تسوي
1: يعني؟ ليش انا ليش اريد افتهم ليش يعني؟
0: تعرف ليش؟ خلني نجيب بشر ما اريد اسمي احد، لانه هذا البشر ما دي يحترم نفسه، ما دي يدخل، ما دي يخلي الاخر يحترمه.
1: طيب
0: هي هاي لا اكثر ولا اقل، ولا انت لو لابس وكاوي هدومك ومتأنق وطالع بشكل صحيح حتحدى واحد يحكي عليك؟
1: أنا
0: من ما احترم نفسي ما حد راح يحترمني.
1: زين أنا كلش أشكرك.
0: على رأسي حبيبي ورجل معذر على طالب.
1: فدوى لعينك
0: أبايب، مع السلامة.
1: ورد اتصال. ألو
2: ألو مرحبا.
1: أهلا ومرحبا،
2: مساء الخير للجميع، وإن شاء الله تكونون بصحة وعافية.
1: يا قلبي أنت.
2: أنا عامر من ألمانيا.
1: عامر من ألمانيا، شونك؟
2: الله يخليك، الله يخليك استاذي العزيز. طبعا انت انسان راقي طيب.
1: شكرا.
2: خلوق.
1: شكرا.
2: مؤدب. يعني
1: حبيبي
2: يعني مستمع
1: اتشرف.
2: مشاركاتي مو هوايه بس اشارك كل ما يصير عندي وقت يعني اشارك.
1: حبيبي والله عامر،
2: يعني هسه موجود يعني اول شيء سايق شاحنه، صار 32 سنه عايش بألمانيا.
1: طيب.
2: وصار لي ما يقارب 25 سنة سايق شاحنة بشركة مملوكة لاسم سين، يعني شخص إذا احنا عندنا نظام خاص، يعني هاني هسه موجود على حدود اليونانية التركية.
1: طيب
2: شوف جهد بعيد عن ألمانيا.
1: اي طبعا
2: هواية بعيد.
1: اي
2: شغلنا يطوق البلان، بلانك انت

0: شنو اللي ناقصك؟ شنو اللي دي يضررك؟ يعني شنو الضرر؟ شنو فكرتك؟ نقعد تقريبا 6 ساعات، وهاي 6 ساعات محسوبة عمل مدفوعة الأجر. يعني تصور صاحب العمل يجتمع بالعمال ومحسوبة لهم عمل، ويقول لك احكي شنو مشكلتك، وين مشكلتك إذا عندك مشكلة. يعني أكو ناس تطلع تقول ساعاتي قليلة، الطريق مالي بعيد، ما أشوف أولادي مثلا، أريد أغير البلان مع الشغل، بس ما عندنا التمسح لصاحب العمل، لأن إذا إحنا ما نشتغل هو ما يستفاد. يعني هو يطيق، هو طاق هاي المعلومة من البداية. يعني أنا عرفه هير ماركوس يقول إذا أنت ما تشتغل أنا ما حصل فلوس، فأنا عن طريقك دا استفاد. هذا رب العمل، ورب العمل ملياردير، ها يعني مو. فهنا ماكو، ما عندنا هالتمسح بصراحة، ماكو هيك شيء. يعني ما أدري، أنا دا أحكي لك على المكان اللي أشتغل به بصراحة.
1: طيب.
0: وحسب معاملتي مع الناس وهاي، ما شفت هذا الشيء، وأتمنى ما يكون حتى بالعراق، لأن العراق له أهله طيبين.
1: أكيد. أنا هو هذا اللي يخليني العدانة، ليش إنه أنا اليوم أحكي؟
0: إيه؟ أهله طيبين، ناس بسطاء، يحبون. يعني أخذتني العبرة، بس مو لأن أنا عراقي، بس
1: إيش قد ما صار لك جاي للعراق؟
0: 35 سنة.
1: شنو آخر مشهد عمري. آخر مشهد قبل لا تصعد الطائرة، أو ليلتها، ليلة المغادرة، شنو آخر مشهد شفته؟
0: يعني تالي العزيز، أنا طلعت تهريب. يعني تعرف أنا بالليل، أنا ولادة بغداد، ابن المربعة.
1: طيب.
0: بس جذوري من سهل نينوى. فمن طلعت تهريب على ربيعة، ومن ربيعة لسوريا. وورا ما طلعت شفت الويل
1: يا حبيبي،
0: شفت الويل وشفت الضيم. وإذا تسألني وبكل صراحة وحق من أنزل كل الكتب،

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseed.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
4: موسيقى. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصل وياكم، تحية لكل محبين، لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-110-1150-0802-116-117. ألف تحية لكل من يتواصل ويانا، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-770-111-115. وتحية لكل المحبين ولكل الأحباب. هذا الشخص اللي ينافق بالعمل، اللي ينافق بس يشوف واحد عنده فلوس، بس يشوف واحد عنده منصب معين، يعني مدير شركة، أبو مطعم، أبو مول، يعني ما يجامله. المجاملة أوكي، ما بيه شي شخص يجامله، أهلا بيك، شونك، الله يسلمك، الحمد لله، عادي. أهم اتصال عندنا. ألو.
1: ألو
0: محمد.
1: هلا حبيبي مهيمن،
0: الجمهور ده يسأل عليك.

0: راح هو يقولون ما اعرف
1: من اللي الرفيق قديم نصير
0: يا معود
1: والله قلبه طيب ابراهيم
0: لا ابراهيم هذا
1: تليفون واحد ابكي وضحكه
0: يا ابراهيم والله كلكم والله. عزيزين بالله
1: مره اسوي ضحكك دي سولف قلت له ابراهيم انت بغربه مو اني قام يبكي
0: يا حبيبي الله يحفظكم محمد عدكم بالعمل يطب المدير واحد يركض يسوي له قهوة الاخير
1: وداعتك المدير هنا حش السامع مضروب 100 طراق
0: اه ليش
1: يطم على راسه ها
0: ماكو هاي ماكو هذا النفاق
1: لا وينك اخو عندنا حفلة كل سنة هاي مال كريسمس
0: زين
1: تعال تفرج شي اصلا اكثر المدراء ما يحضروها
0: ما يحضروه
1: لان اي لانه هنا الشعب يحط ريحه هواء يفقد يروح
0: زين
1: بلنجو
0: زين
1: تبدي يلزموا لك المدير يصنفوه يحترم نفسه
0: زين المدير اللي يشوف هيك واحد يسوي وياه ويخبث وواحد يسوي له قهوه لا لا واحد
1: لا لا ماكو وينك شيء وين عايش استاذ مهيم ايش السالفه
0: لا هاي مو تصير عندنا من زمان
1: تصير عندنا هنا اكو شفافيه بالعمل يعني دليل وحده اكو هسه في اليوم اصور لك اياها شاشه حاطين ايش قد الانكم مالتنا هالاسبوع ايش قد دخلنا ايش حققنا مبيعات سوينا ها زي. بس بنفس الوقت انا من دا اقول لك ينزلون على المدير حدره فلهذا تشوف المدير محترم نفسه واسلوبه طيب وبابه مفتوحه واكو نقاش واكو اجتماعات واكو اخذ وعطاء هنا مثل ما عليك واجبات عندك حقوق تاخذها غصبا ما على اكبر شارب تعرف شلون ماكو هاي السالفه وما يسالك انت على قوات هسه قالها بريتاج ايش قد مدخل شنو سيارتك مين باعوا لك هاي النظره لا حبيبي كنا واحد اقول لك معلومه
0: قل لي
1: تدري هنا ما عندنا شيء اسمه خدامه ومساعده وهالكلاوات مال تشوفهم بالاردن تمشوا هي وراها لو بالخليج يعتبروها عبوديه
0: ما يقبلون ها
1: ما عندنا هاي خدامه عندنا شركات تنظيف
0: هاي واحد تنظف لك تجيب لك صح
1: يجي ينظف
0: في مالا
1: جروب يجي او وحده تيجي او واحد شركه تنظيف يسوي بساعات عمل ويطلع
0: واحد انتو يمكن عندكم مثلا يجيك مدرب مثلا لعبة معينة مدرب فنون قتالية مدرب كذا
1: هذا بس اللي الانكم ماله مليون وفوق
0: مثلا القصد يعني مثلا مدرب سباحة
1: هو قلت لك مهنة خدامة ماكو هاي اعتبروها عبودية شكو اكو يشتغلوها مو ما يشتغلوها موجودين بس موجودين تحت الطاولة وذا يلقطهم القانون يحاسبهم
0: حلو
1: اي فتيجي تقول لي مدير اركضوا له بشاي وقهوه المدير قاعد يتغدى ويانا وتحشيش وضحك هاي بالنسبه لي جو العمل مالي
0: هذا اللي انا قصدي
1: يعني صديقي ورا ما نطلع نلتقي برا نلعب بولينج بليارد حسب شوف القابات شنو
0: حلو
1: شلون الفلاتر اليوم شرف
0: لا الأمانة محمد دزلي إنه مقطع للفلاتر روعة.
1: إيه اللي نشيدهن.
0: إيه. والله فنان الله يوفقك.
1: مو أنا أنا جزء من خلية تشتغل على هالماكينة.
0: حلو يعني ما عندكم مثلاً طب المدير وواحد ركض سوى له قهوة واحد يسوي له مساج واحد ماكو شيء.
1: حسولف لك سالفة صارت قبل يومين الجمعة راحت آخر الدوام طب المدير ويا اثنين موظفين.
0: زين.
1: بنات حلوات.
0: طيب.
1: ها كنا ظلينا نباوع واحد من المتحدث رحت عليه قلت له الحلوات شنو فيلمهن
0: زين
1: كان يقول لي اني طالبات جاي يقعد يشرح لك ويعرفك فلان وفلان صار له هالقد يشتغل هذا تعرف شلون
0: حلو
1: يعني هيك صايره
0: محمد انا اشكرك
1: انا اللي اشكرك حبيبي تحياتي للكل وبريتاج تاج وباج
0: يا حبيبي
1: قلت لي عمار كامل هذا ماخذ الورث مال امي
0: يا حبيبي
1: حبيبي
0: هلا بيك هلا بيك سلام
1: هذا بالمحلي
0: الله يسلمك يا هلا
2: ما ترتاح لان سديت ذانك من ضميرك صح وهمزنا وثجيله وعاصف وحالوب يريد لهن سقف مصبوب مو شلوح، ريح مسودنا وبيها المعمرة تطيح، وانت عود حلفة من يلك سباح. كان الخير وافر والغثيث يضيع، بس من صفى الحاصل شالك المرواح، بالزرع الكثير يشيه شوف العين، والنبتة الخبيثة تفوت على الفلاح. ما ترتاح ولك من هاج البحر وابعد علينا القيش، غادرت السفينة وخنت بالملاح، وحشمت العواصف والمطر والريح، لذكرت الربا ولا قلت بيها رواح، صحبة عمر كانت والعمر دربين، أشوب أول الخطوة وما يوجهك طاح. بدلت القلوب وكانت تهم بيك، بمسامر لواقة ولي المغنى وراح، ولميت العفن والصقط والممروض، وخاويت الودر والزفر واللفاح، ومن دارة الدنيا وزروا ياك الحال، غطوا روسهم والداح منهم داح.
0: الله الله الله الله الله الله عليك يا عموري على وحدة الموضوع. هاي مشكلة، خاصة من تكون رجل، وأعني بمعنى كلمة الرجل، وأنه تنحني وكلك إذلال وكلك خنوع، تأذي زملائك، توقعهم، تحرقهم، بلكي يزيد راتبك شوية في سبيل أنه يحفر، أكو ناس تحفر، هو لابو الشركة، هو جابي كاشير يحفر له للمسؤول الفوقة في سبيل هو يكون بداله، وهذا يعني هذا كارثة. وقاموا يسموهم المتسلقين، وقاموا يسموهم أسماء هواية. ليش؟ أنه إحنا وصلنا لهاي المواصيل. إذا واحد راح يقول لي إيه طبعا بهواية بلدان، يعني مو مثلا هي جديدة الكلة، يعني لا لا، بس راح واحد مثلا يقول لي مثلا من العوز، لا لا تقول لي من العوز. أنا أعرف، أنا في يوم من الأيام وأنا حاكيها كان عندي مشروع، يعني مشروع بسيط صغير، محل صغير، فرحت كنت أتمشى، طبيت للسوق الشورجة، كنت رايح على مطبعة وهالتفاصيل، لقيت رجال عمره يمكن ما يقارب ذاك الوقت يطلع 45 سنة، يعني أنا كلش أتذكر. فوصل يمي وقف، شباب حارة الدنيا، تموز وحر العراق، الصيف مال العراق يضرب بي المثل، يعني وقف شايل حمولة، هو حمال، حمولة تساحبها بعربانة أم الشرخي ينتجي، ماكو هاي اللي يصير بيها شلون الميزان هيك من قدام يصير بيها خلي نسير او يصيحوا له نطاق، او هذا وقف تنفس، فقلت له هاك اشرب مي، قال رحم الله والديك. فاني انا ما اقعد راحه بصد، قلت له بس خلي اساعدك، كان يقول لي شو ساعدني، قال انا لعد هاي الحموله داشيله، هاي لعد على شنو أنا داشيله، قال حتى ما مديدي زين. هذا بنص الشارع بهيك موقف يحكي بهاي الجملة، زين هاي الجملة مو تدرس، زين هذا شو سوي، لأخذ له تحية بنص الشارع، زين هذا شو أقول له، أحضنه سلعان راح يقول مش بيه هذا مخبر، أقابله وأبكي قلوا لي، قلت له تشقد عظيم، ضحك ابتسم قال لي لا الله يسلمك، قال لي الحمد لله ما طول الله ناطينا حيل نشتغل بشرف.

0: اي نعم.
1: واحد من المتصلين تحياتي له قال استاذ سلطان، قال ايش قد اتصل على استاذ عمر وما ادري يفتح الخط. فانا دخلت على الخط قلت له دير بالي يفتح التليفون لا يرد على احد، ترى ما يتلاحق معه.
0: يا حبيبي انت
1: الله يسلمك. تكمل للنقاش مالتنا يعني شوي اخذ من وقتك، انا اسف يعني.
0: لا بالعكس.
1: بالصين باليابان طلاب المدارس عندهم من يدخلون المدرسة يعلموهم شلون أوقات الراحة، يعني ينام بس يعني يخلون الرحلة هي منام. شايفة أنت المقاطع
0: والآية. صح صح صح.
1: وكم مشاهدين شايفين
0: قيلولة. إيه
1: أكو إيه أكو مقطع شفته عجبني حيل
0: زين،
1: وهو يعرضون للطلاب معاناة الآباء. الأب شلون ده يشتغل حمال، الأم يعني شلون ده يجاهدون، شلون ده يشتغلون، شلون ده يعانون. هذا ما يزرع بداخل الطفل موضوع الفتنة والحقد واللقلقة، لا
0: صحيح.
1: هذا يقوي
0: صح،
1: هذا هاي نقطة جدا أساسية يعني.
0: صح
1: جدا أساسية. هسه اللي دا أشوفه عني أكو مقطع ده يطلع على التيك توك، وأكو بيهم مع الأسف الشديد ما يشجعون هذا الشيء. أكو مدرس استقبل الطلاب مال المرحلة الأولى الابتدائية بموسيقى ورقصة. هذا الطالب يخلي عنده دافع، يعني يصير صديقا، تركيزه على المدرس، يتعلم المدرس.
0: صح
1: يتعلم زين. هذا بعد ما يسمع لأي واحد، لأن الله سبحانه وتعالى خالق للإنسان إذانات اثنين. أنا ليش أسوين 4 إذانات وست إذانات وعشر إذانات أستمع لهذا والهذا والهذا والهذا زين؟ أنسى نفسي، ما أدري أنا بنفسي متحول إلى منافق، فأقوم أؤدي بالعمل،
0: عافية عليك،
1: أدمر بالعمل. أي والله زين.
0: أي صحيح.
1: أي قبل 3 أيام دخلت الشغل مالت من المخزن
0: زين،
1: عندنا مطبخ أبو الشغل الله يبارك فيه، المطبخ GIV يعني درجة أولى، الحمامات كل شيء موفر لك، الشاي قهوة كل شيء موفر لك
0: زين،
1: طباخين غاز وكهرباء، ثلاجة كله فول،
0: خلف الله عليه
1: منام.
0: أنا يعني أحترم هيك أبو عمل.
1: نعم نعم نعم. يقول لك أني ما دام أريد من عندك عمل أنا موفر لك هذا النيل،
0: هذا
1: حتى غرفة منام، حتى غرفة منام العفو
0: نعم
1: جاهزة من المجاميع. يعني ذاك اليوم صعد اشتم ريحة، لم الفراشات كلها وداها للغسل الكوي ورجع فراشها
0: خطية
1: انطلوا. اي نعم. فأنا جيت طبيت المطبخ، المنظف العدنة صار عنده حالة وفاة.
0: طيب
1: باوعت المطبخ يعني حالة يرتع لها العمال اللي يشتغلون هاي، فسديت باب المطبخ. بالمناسبة يعني أنا عمال عندنا، أنا أكبر من أبوهم
0: الله يعطيك الصحة والعافية
1: الله يسلمك، وابني بنتي أكبر من عندهم بالعمر أولادي يعني. أي فطبيت المطبخ سديت الباب، فشافوني بالكاميرات يجوا يركضون. قلت لهم رجاء خلوني بواسي، نظفت المطبخ ورتبته وكملته وسويت لهم قوري شاي معدل
0: يا حبي.
1: وصبيت اي والله وصبيت بالصينيه وطلعت وزعت العمال كلها، وصلت رساله لهم بانه الخدمه بيناتنا لا تعتبروها هاي لقلقه او نفاق او شيء.
0: لا هاي هاي هاي خويه فيها. هاي واحد
1: اي الجيت ثاني يوم لقيت واحد من العمال شنو يعني منظف المطبخ تنظيف مو طبيعي، والعطر والريحة الطيبة
0: حلو.
1: فأستاذي العزيز احنا بالعمل، احنا يعني الأعمار القديمة أو أصحاب الخبرة، احنا ليش نزرع نفاق وكذب؟ لا خلينا نعلم هاي الأجيال على الشغل الصح، باكر عقبه هذا من يصير صاحب مال يقول لي والله رحم الله والدي الفلان
0: صح
1: إذا هو عايش ميت، وإذا طيب الله يعني تقولونه بالخير كان ميتي ما أكو أحد يبقى بهاي الدنيا كلها تنراح لي.
0: أي.
1: فمن يصير يقول لك والله أنا يعني لو ما فلان ما صار عندي هاي المالية، زين
0: صح.
1: اذا هو راح يبقى يراوح عن مكانه راح يقول هيك هيك من فلان لانه علمني بس عن النفاق والدجل وأذية العالم.
0: صحيح.
1: زين
0: انا كلش فرحان باتصالك.
1: الله يسلمك. وأخونا اللي خبر اللي 35 سنة خارج العراق قل له شتري أنواع التمور أنا حاضر
0: يا حبيبي.
1: وأعطيك أعطيك معلومة أستاذ محمد يسمعني أخوي العزيز الغالي أي. اليوم طلع لي المقطع خراب الضحك. قل له مو بس عشيرة يمك الدار مدارك خوال وعمان باس بحر الجبوري زي. هذا بزمن هتلر افتر العالم كله متزوج 290 وحدة.
0: طيب
1: قلت له أدري أدري يعني قالوا الجبور ملح القاع يعني أنا رجال جبول طلعنا ما شاء الله حتى الكرة الأرضية مستغلية هذا 290 وحدة متزوج يعني سوال ما تروح أنت تلقي قرابتك وعمامك قدامك خوالك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: هاي معلومة خاصة البرنامج
0: يا حبيبي انت.
1: الله يسلمك. والله دولة يعني إذا يرجعون للعراق ونلتقي بيهم يعني عن طريقك أنت وأخونا المخرج
0: حبيبي
1: انت في عمار والله نشرب بيهم وخليهم على رأسنا
0: يا قلبي طيب. أنت
1: يا أخي يا أخي والله إحنا العراقيين والله ما مثلنا
0: طبعا
1: بالله العظيم ما مثلنا والله مو تملقا لا ماكو مثلنا
0: لا اكيد انا اقول لك اكيد
1: والله العظيم ماكو مثلنا زين
0: حبيبي نورت
1: انا اشكرك على الوقت اللي اعطيتني اياه
0: على راسي
1: وارجع واعيدها محمد يجي من كندا انت وعمار ومحمد الاكله العراقيه اللي تريدوها
0: شكرا
1: الطبخه اللي تريدوها انا حاضر
0: يا حبيبي
1: زين الله يسلمك الغالي حبيبي
0: هلا بيك
1: يعني بدأ الشغل مالي هسه
0: على راحتك
1: تحياتي لكم سلمك بس أنا دا أستمع يعني ما
0: الله يسلمك بالعكس هو الختام راح يكون وياك وشكرا
1: حبيب الغالي سلمك يسلمك
0: الله يسلمك يا أهلا. إذن ختامها ويا بوريتاج تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين ولكل الأحباب مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر شكرا لكل اليوم استمع لنا واللي تواصل ويانا نقول لكم في أمان الله أترك الختام ويا عموري مع السلامة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

ولو أدري ولو تزعل ولو أدري تابي عذيب الخبر لكن لا ما خلي لكن لا ما خلي خصامي دوم للآخر ولو تزعل ولو أدري